0: دوحة تصل درجة الحرارة إلى 43 درجة مئوية، غيوم متفرقة في مسقط مع 39 درجة مئوية، وفي صنعاء غيوم متفرقة درجة الحرارة معتدلة تصل إلى 29 درجة مئوية.
1: حركة حماس تعلن حل الحكومة التابعة لها في غزة بهدف تحريك مفاوضات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل مصرة على نزع السلاح أولاً قبل تنفيذ المراحل الأخرى.
0: خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
2: أعلنت حركة حماس أمس حل حكومتها التي تدير غزة واستعدادها لنقل الحكم في القطاع إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية التي تنتظر في القاهرة منذ كانون الثاني يناير الماضي، ولا تسمح إسرائيل بدخولها إلى غزة قبل الانتهاء من نزع سلاح حماس والفصائل الأخرى. جهات عدة اعتبرت أن حل حكومة غزة خطوة جادة لتخلي حماس عن الحكم الذي انتزعته بانقلابها على السلطة الفلسطينية عام 2007، فضلا عن كونه محاولة لإنهاء الانسداد المستمر في جهود الوسطاء خصوصا مصر وتركيا وقطر للبدء بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. لكن مصادر إسرائيلية مسؤولة سارعت لاعتبار الخطوة الحمساوية مجرد تضليل إعلامي لا قيمة

0: آخر افتتح فعاليات مهرجان أفينيون 80 ألا وهو عمل المخرج والمؤلف أحمد العطار سلمى حبي أنا، يشرح العلاقات العائلية في المجتمعات الأرستقراطية المصرية، يغوص في حيثياتها، خيانات زوجية، مؤامرات رأسمالية، دماء، قتل، وإدراك معنوي وارتقاء روحي.
1: هو أنا بشتغل بقالي سنين طويلة على العروض الكبيرة بتاعتي. أنا بعمل إما عروض صغيرة قوي بقى شخص أو شخصين أو عروض كبيرة. العروض الكبيرة دايماً بتبقى عن العيلة، وبالأخص العائلات الغنية جداً. أنا شايف أن العيلة مبدئياً هي مصغر للمجتمع ككل، وفي نفس الوقت أنا بعتقد أنه آفة العالم العربي هم الأثرياء. مش عشان أنا ضد الأثرياء، بس أنا عشان شايف أن هم ما بيأدوش الدور اللي المفروض يأدوه في العالم العربي، أنه التغيير والتجديد والنمو البشري للمجتمعات العربية. أكتر ناس عندهم القدرة يعملوا ده هم اللي معاهم كل الإمكانيات، لأن إحنا عندنا الأثرياء أثرياء جداً. الإمكانيات اللي هي العقلية والمادية والثقافية إن هم يساعدوا للتغيير، وللأسف هم ما بيلعبوش الدور ده، وبالتالي أنا بحملهم مسؤولية.
2: أنا خايفة إن الوقت يسرقنا وما يفضلش غير المهم. إحنا مش ممكن نفضل واقفين بنتفرج وإحنا شايفين كل الدمار ده. لو الإنسان قتل إخواته ودمر كنايسهم وجوامعهم ومعابدهم وما تعاقبش أو تحاسب، مش هيكون في عدل على الأرض.
0: سلمى تنتفض من على خشبة مسرحك أحمد العطار، هي تعري واقع عائلتها وأيضا أعراف مجتمعها.
1: سلمى هي بتمثل كمان، غير أن هي شابة صغيرة، هي بتمثل جنزي أو الجنريشن الجديدة اللي احنا بنتعامل معاها على أنها جنريشن أنا بسميها اللوست جنريشن أو الجنريشن المفقودة، الجيل المفقود. يعني هو الجيل المظلوم في الحقيقة، لأنه هو جيل إحنا سايبينه ضحية لينا، سايبين عالم مدمر، جرائم فظيعة، سايبين مناخ في حالة سيئة، سايبين فروق ما بين الثروات غير طبيعية، سواء في المجتمع الواحد أو بين المجتمعات المختلفة. وبعدين جايين نتكلم ونقول إن هم ما بيهتموش. سلمى حبي أنا هو هدية مني ليهم، لأن أنا شايف إن هم هيبقوا المستقبل في الآخر، والمرأة دايما ليها دور أساسي جدا في أي تغيير، وده مهم إن إحنا لازم نفضل نفكر كده.
3: سلمى
2: هوبي،
3: برافو يا حبيبتي، برافو، حلو.
0: 47 عرضا رئيسيا و300 عرض أدائي حي في فعاليات مهرجان أفينيون المسرحي لهذا العام، تقدم على مدى 3 أسابيع. وهنا أنهي هذه الجولة الثقافية. إلى الغد، باي باي.

0: مجددا تحية صباحية من مونتي كارلو الدولية، ونرحب بكل من انضم الآن إلينا. وصلنا إلى أخبار البيئة. رضا، حرارة المحيطات تسجل مستوى قياسي في يونيو وتحذيرات من تداعيات مناخية.
1: نعم رولا، سجلت المحيطات العالمية أعلى متوسط لدرجات الحرارة خلال شهر يونيو الماضي وفق بيانات مرصد كوبرنيكوس الأوروبي في مؤشر جديد على تصاعد تأثيرات الاحترار المناخي. وأظهرت البيانات أن موجات الحر البحرية امتدت إلى أكثر من 82% من مساحات المحيطات، فيما كان المحيط الهادئ الاستوائي والبحر الأبيض المتوسط من أكثر المناطق تأثرا، مع توقعات باستمرار الارتفاع خلال الأشهر المقبلة.
0: وما أسباب الارتفاع القياسي في حرارة المحيطات؟
1: يعزو العلماء ذلك إلى تأثير المشترك لظاهرة النينيو والاحترار المناخي الناتج عن تراكم الغازات الدفيئة، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في حرارة المياه السطحية. وحذر الخبراء من أن استمرار هذا الاتجاه قد يفاقم الظواهر الجوية المتطرفة ويرفع مستوى سطح البحر ويهدد النظم البيئية البحرية، بما في ذلك الشعاب المرجانية والكائنات الحساسة لارتفاع درجات الحرارة.
0: تقرير الراصد العربي 2025 يطالب بالاعتراف بالمياه حقا دستوريا.
1: وكذلك رولا، دعا المرصد العربي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى الاعتراف بالمياه بوصفها حقا دستوريا، وذلك ضمن مخرجات تقرير الراصد العربي 2025 والذي

0: أطلق خلال مؤتمر إقليمي عقد أو الأمس في العاصمة الأردنية عمان، ويعد المرصد العربي منظمة إقليمية تعنى برصد قضايا العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والبيئية في المنطقة العربية.
1: وما أهمية دسترة الحق في المياه رضا؟
0: يرى المرصد أن إدراج هذا الحق في الدساتير يضمن التزام الدول بتوفير المياه الآمنة لجميع المواطنين، ويعزز المسألة القانونية في إدارة الموارد المائية. وأكد المشاركون في مؤتمر عمان أن التحديات المناخية وتفاقم شح المياه تتطلب سياسات وتشريعات تضع الحق في المياه ضمن أولويات الإصلاح، وشدد التقرير على ضرورة تبني نهج مستدام لإدارة الموارد المائية بما يحفظ حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية ويعزز الأمن المائي في الدول العربية.
2: RFI مونتي كارلو دوليا، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
3: جامي.

0: Calov.
1: Monte-Carlo Dualia.
2: الرابعة وخمسة وأربعون دقيقة صباحا في باريس. تذكير بأبرز عناوين الأخبار مع كيرولا.
3: من دمشق، الرئيس ماكرون يفتح صفحة جديدة من الشراكة مع سوريا. نعش خامنئي يصل إلى قم بعد وداع حاشد في طهران. قمة للناتو في أنقرة اليوم، ونتنياهو يحض واشنطن على عدم بيع تركيا طائرات F-35. 28 قتيلا على الأقل في غارات روسية على كييف. جبهة التحرير الجزائرية تتصدر الانتخابات التشريعية في ظل مشاركة متدنية. حكم قضائي مرتقب بحق مارين لوبان سيحسم مشاركتها في الرئاسيات الفرنسية.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. نقاش مونتي كارلو الدولية.
2: ما المنتظر من قمة الناتو في تركيا؟
3: هذا هو موضوع النقاش، إعادة للنقاش مع واهبة خداش وضيوفها.
4: التصعيد الروسي الأوكراني لا يزال متواصلا بهجمات متبادلة بالصواريخ والمسيرات، وكان داميا ووصف حتى بالأوسع منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، فيما لا يزال المسار التفاوضي متعثرا واقتصرت فيه النتائج السابقة في الولايات المتحدة الأمريكية أو في إسطنبول على صفقات لتبادل الأسرى، وسط مواصلة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مطالبة الحلفاء الغربيين وفي مقدمتهم الدول الأوروبية بتكثيف الدعم العسكري لمواجهة تحديات الميدان، وهو مطلب دعمته منذ قليل رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندر لاين، وبررته بغارات روسيا المتواصلة، ما يظهر الحاجة الملحة لكييف لأنظمة دفاع جوي. فما هو ثقل هذه الدعوة الأوكرانية المتجددة قبيل قمة الأطلسية في تركيا؟ وهل لمسار التفاوض مكان في خضم التصعيد الميداني الحالي؟ للنقاش الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، والدكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار. دكتور عماد أبو الرب، العمق الروسي تحت النيران الأوكرانية وكذلك أوكرانيا تعيش التصعيد من قبل روسيا، كييف باتت تستهدف وبشكل متزايد مدن روسية بعيدة عن الحدود وتستهدف منشآت نفطية روسية قرب سانت بيترسبورغ. هل هذا يدخل في إطار الاستراتيجية من الابتعاد عن حروب الميدان والجبهات إلى الحرب الاستنزافية من خلال ضرب الاقتصاد؟
5: بالتأكيد أوكرانيا معنية بداية بإيقاف الحرب، هي في ظل عدم وجود هدنة أو عدم قبول روسيا لأي هدنة معنية بأن تستنزف روسيا من خلال عدة مسارات. المسار الأول مع شركائها تكثيف المقاطعة الاقتصادية والتضييق على المكونات أو التصنيعات الداعمة للتصنيع العسكري الروسي. النقطة الثانية استنزاف روسيا من خلال ليس توسعة خط الجبهة كخط، وإنما استهداف العمق الروسي، بمعنى أن تصبح المدن الروسية وخاصة مخازن الذخيرة ومصانع الأسلحة العسكرية إضافة إلى مراكز الطاقة، أن تصبح حدث يشتت روسيا ويكثف هذه الضربات لتحدث أثر يقلق روسيا وربما يجعلها تقبل بشكل أو آخر الجلوس دون وضع شروط مسبقة.
4: دكتور خطار أبو دياب، محاورنا الكريم من كييف قال إن روسيا هي التي ترفض الهدنة وموسكو تتهم كييف برفض الأمر ذاته ومؤخرا لتمكين تسليم الجثث. في خضم هذه الاتهامات المتبادلة، ما الذي تبقى من المسار التفاوضي الذي يثير تحفظا لدى البعض في أوروبا، خاصة وأن كثيرين يريدون الحسم العسكري؟
0: هناك دوما حلقة مفرغة في هذا الصراع الأوكراني المستمر منذ فبراير 2022 أكثر من 4 سنوات وأربعة أشهر، ومنذ 9 مايو بنى احتفالات روسيا بالانتصار على النازية، نلاحظ تصعيدا في حرب الاستنزاف يصل إذن إلى منشآت الطاقة، إلى كل ما هو مدني، وكل طرف يحاول ضرب المقومات الحيوية للطرف الآخر. نجح الطرف الأوكراني من خلال المسيرات في إزعاج الروس كثيرا في منطقة القرم التي تسيطر عليها موسكو منذ 2014، ووصل الأمر إلى العاصمة موسكو. كذلك أصيبت كييف والمدن الرئيسية في أوكرانيا بضربات موجعة. نحن أمام تصعيد قبل القمة الأطلسية في أنقرة يومي 7 و8 من هذا الشهر، غدا وبعد غد. ولذلك يحاول كل طرف إذن قبل دخول وساطة ترامب حيز التنفيذ يحاول تجميع أكبر قدر ممكن من الأوراق، لكن يبدو أن بوتين مصمم دوما على ما يسميها الانتصار الناجز في عملياته الخاصة، والسيد فلاديمير زيلينسكي مصمم أيضا على عدم الاستسلام.
4: دكتور عماد أبو الرب، الدكتور خطار أبو دياب تحدث عن قمة تركيا المرتقبة غدا وبعد غد، رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندرلاين تحدثت من جديد عن الحاجة الملحة لأنظمة الدفاع الجوي لكييف. هل تعتقد أن قمة كييف ستجند لهذا الملف، أم أن الأمور صعبة لأن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ملف المساعدات الغربية لأوكرانيا يخيم عليه العلاقة أو تخيم عليها العلاقة بين ترامب وفلاديمير بوتين؟
6: باعتقادي أن الرئيس ترامب يعني يغير مواقفه بشكل أو آخر، ويجد لنفسه دائما المبررات لذلك ويلقي اللوم عادة على الآخرين، فبالتالي من السهل أن يجد مبرر ليقف مع أوكرانيا بشكل مغاير عن ما كان يمارسه من ضغوط على جانب واحد وهو على زيلينسكي. باعتقادي أن الموقف الناتو لن يزيد عن أن يدعم أوكرانيا ببعض الصواريخ أو كمية قد تكون محدودة أو متوسطة، ولكن لا أعتقد أن الدعم الذي ستحصل أوكرانيا من هذه القمة سيكون يعني يرقى أن تحصن سمائها وتجهض أي محاولات لاستهداف العمق الأوكراني خاصة المدن الأوكرانية.
4: دكتور خطار أبو دياب، هناك اختلاف في المواقف داخل أوروبا، دول تريد التفاوض ودول تريد كما قلنا منذ قليل الحسم العسكري، ما هو موقف دول بعض دول البلطيق وكيف سيكون موقفها في قمة الأطلسي، وهل هذا الملف سيتم التطرق إليه؟
0: نعم، الملف سيتم التطرق إليه. هناك حزمة مساعدات هذه المرة من أوروبا وأوكرانيا، دعم مادي يتجاوز 40 مليار دولار لمهلة 2026-2027. الولايات المتحدة لم تدعم منذ أيام ترامب، لن يكون هناك من دعم مادي لأوكرانيا، لكن هناك دوما دعم استراتيجي، هذا واضح بالنسبة يتضح من خلال مجريات الأمور. نعم، دول البلطيق كما كل الدول الجارة لروسيا، الدول الأعضاء في الجناح الشرقي لحلف الشمال الأطلسي التي تخشى التمدد الروسي، التي تخشى من توسيع الجبهة نحو بيلاروسيا، وقد كان هناك تحذيرات من زيلينسكي بهذا الخصوص. كل هذه الدول موقفها متضامن بقوة مع كييف، وأعتقد أن اللقاء الخاص الذي سيحصل بين ترامب وزيلينسكي سيكون مؤثرا على جهود الوساطة التي ستقودها واشنطن بين موسكو وكييف.
4: دكتور عماد أبو الرب، كيف تنظر في نظرك موسكو إلى هذه القمة، وما قد يتمخض عنها من قرارات تتعلق بشأن الدعم، دعم الحلف لكييف؟
5: يعني بداية أن هناك بالتأكيد يعني رؤيتين. الرؤية الأولى التي تستند إلى الأربع سنوات الماضية والتي تخللها عدة اجتماعات لقمة الناتو أو دول حليفة لأوكرانيا، ولم يتمخض عنها أي شيء يحسم أي الحرب عسكريا لصالح أوكرانيا أو يوقف الهجمات الروسية، فبالتالي هي لن تتخوف بشكل مباشر كامل، ولكن هي تتحسب أيضا أنه أن يكون هناك تغيير في مواقف الناتو، وخاصة سواء كان في إعطاء أوكرانيا أسلحة جديدة، تقنيات جديدة، كميات أكبر، وربما أيضا الدخول بشكل أو آخر في الدعم أوكرانيا، بما أنها ترى أن الصمود الأوكراني مستمر، فهي ستراهن على أن الدعم بالنسبة للناتو سيراهن على الدعم أوكرانيا، وهذا سيقلق روسيا. لكن حتى الآن المشهد ليس بذاك الوضوح، هناك اختلافات داخل الناتو وداخل الاتحاد الأوروبي إلى مستوى وحجم وديمومة الدعم الذي يمكن أن يقدم لأوكرانيا.
4: دكتور خطار أبو دياب، هناك توجه دولي لحل النزاعات، هناك تفاهم أمريكي إيراني لوقف حرب الشرق الأوسط، وما إن تم التوقيع على هذه المذكرة حتى برز ملف النزاع الأوكراني الروسي، هل تعتقد أن هذا الملف هو الضرورة الملحة بعد ربما التوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟
0: نعم، تتصل النزاعات بعضها ببعض، يعني هناك بعض المعلومات التي تقول أن الرصد الاستخباراتي الروسي أسهم كثيرا في تحديد الأهداف لإيران، خاصة تواجد القوات الأمريكية في بعض القواعد المجاورة لإيران، وكذلك الأمر من المرجح أن يكون الرصد الاستخباراتي الأمريكي وراء دقة التصويب الأوكرانية لبعض الأهداف الحيوية في روسيا. لذلك الآن وعد ترامب، المهم أن ينفذ وعده، أن يكون الملف الأوكراني هو الملف الأول عندما يخص انشغاله بالمسألة الإيرانية. هناك في النهاية فصل من ناحية اللاعبين، من ناحية جهود الوساطة، وأعتقد هنا أن الإصرار الروسي على إبقاء أوروبا خارج طاولة التفاوض مسألة سلبية تماما. روسيا تعتقد أن أوروبا هي التي تطيل عمر النزاع، هذا غير صحيح. من يطيل عمر النزاع هو إصرار الرئيس بوتين على عدم وقف إطلاق النار أو على أي هدنة موسعة إطلاقا.
4: الدكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، أشكرك جزيل الشكر، وأشكر أيضا الدكتور عماد أبو الرب، كنت معنا من العاصمة الأوكرانية كييف، شكرا لك، وأنت رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار.

0: تمام والخامسة صباحا بالتوقيت الفرنسي. النشرة الإخبارية الثانية في هذه الفترة الصباحية أعدها ويقدمها لنا نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
1: صباح نور رضا. صباح الخير مستمعينا. والبداية بالعناوين: ماكرون في دمشق يفتح صفحة جديدة من الشراكة وإعادة الأعمار، والشرع يشيد بالدور البناء جدا لفرنسا بدعم حرية السوريين. نعش خامنئي يصل إلى قم بعد وداع حاشد في طهران، ودعوات للثأر من ترامب الذي جدد تهديداته العسكرية. في لبنان مقتل 3 نساء رغم وقف النار، عون يدعو لإنهاء احتلال قرى الجنوب، وإسرائيل تؤكد بقائها حتى نزع سلاح حزب الله. عشية قمة الناتو في أنقرة، ترامب يؤكد قرب حل الصراع في أوكرانيا التي قتل فيها القصف الروسي 28 شخصا. ومجلس حقوق الإنسان يأمر بتحقيق عاجل في انتهاكات الأبيض بالسودان. وفي ثمن نهائي كأس العالم، بلجيكا تفوز على أمريكا بمشاركة بالوغان وتضرب موعدا ناريا مع إسبانيا التي أقصت البرتغال.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين. وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق بأول زيارة لرئيس دولة غربية كبرى منذ سقوط النظام السابق. وتزامنا أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن زيارة ماكرون تمثل تقدما جديدا لتعزيز العلاقات، مشيدا بالدور البناء جدا الذي لعبته فرنسا منذ الثورة السورية في دعم تطلعات السوريين إلى الحرية. مراسلنا في دمشق عدي منصور.
3: وصل أمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة سوريا دمشق في أول زيارة لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ عام 2007، حيث استقبله الرئيس السوري أحمد الشرع. ويعقد الرئيسان اليوم مباحثات تركز على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والقضايا الأمنية إلى جانب ملف إعادة إعمار سوريا، كما يترأسان مؤتمرا اقتصاديا موسعا ينتظر أن يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية. ويرافق ماكرون وفد اقتصادي يضم عددا من كبار رجال الأعمال، في مؤشر على اهتمام فرنسي بالمشاركة في مشاريع إعادة الأعمار والاستثمار في سوريا. وكان الرئيس الفرنسي قد حضر مساء أمس مأدبة عشاء أقامها الرئيس الشرع في أحد مطاعم دمشق القديمة، كما زار الرئيسان الجامع الأموي في دمشق قبيل الاجتماعات الرئيسية. وأكد ماكرون أن زيارته تأتي لتجديد التزام فرنسا بدعم سوريا، فيما وصفها الرئيس الشرع بأنها تطور مهم في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن الاتفاقيات المرتقبة ستعزز التعاون ولا سيما في مجالي البنية التحتية والقطاع المالي. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
1: الشرع أكد أن سوريا تحتاج شركات في مختلف القطاعات، كاشفا عن عقد لشراء 8 طائرات إيرباص. وأضاف بأن فرنسا ستشارك في إعادة الأعمار في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة والمال، وأعرب عن أمله بمساهمة شركات فرنسية كبرى. وأوضح بدوره الإليزي أن ماكرون يسعى للدفع نحو سوريا حرة وتعددية تحترم كل المكونات وتلعب دورا في تهدئة التوترات في الشرق الأوسط. كما كشف الإليزي أن ماكرون أعاد لدمشق 23 قطعة أثرية أعيرت لمعهد العالم العربي في باريس عام 2010 وتعذر إرجاعها بعد الحرب. وهذه القطع تعود إلى فترات الحضارات الكنعانية واليونانية والرومانية والأموية. وبعد عشاء في مطعم بدمشق القديمة، توجه الرئيسان إلى الجامع الأموي وزار ضريح النبي يحيى أو يوحنا المعمدان لدى المسيحيين. وستكون ملفات الأكراد واندماجهم بالدولة واللاجئين ومكافحة الإرهاب والمقاتلين الأجانب حاضرة، كما سيكون لبنان حاضرا في الخلفية، إذ لا تخفي باريس اختلافها مع رغبة ترامب بتدخل دمشق للتعامل مع حزب الله. وصل نعش المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي إلى مدينة قم جنوب طهران بعد موكب جنائزي في شوارع العاصمة شاركت فيه حشود غفيرة طالبت بالثأر ممن قتله. مراسلنا في العاصمة الإيرانية علي منتظري.
4: شهدت العاصمة الإيرانية طهران أمس الاثنين مشهدا استثنائيا وصفته السلطات بأنه الأضخم في تاريخ إيران الحديث، خلال اليوم الرابع من مراسم وداع المرشد الأعلى الراحل السيد علي خامنئي. وقصت الشوارع والساحات بملايين المشيعين، ما دفع الجهات المنظمة إلى تعديل مسار موكب التشييع بعد امتلاء ساحة الإمام الحسين بالكامل لينطلق من ساعة الثورة في طهران. واعتبر المراقبون أن هذا الهدوء الشعبي الباسي يجسد حجم الهدنة على الراحل، أي يوجه في الوقت نفسه رسالة عن دعم قطاعات واسعة من الإيرانيين لمؤسسات الدولة استمرارية النظام. وشهدت المراسم مشاركة كبار المسؤولين بمن فيهم الرئيس مسؤول بزشكيان في مشهد أكس وفق مراقبين تماسك مؤسسات الدولة. فمن المقرر أن تتواصل اليوم مراسم التشييع في مدينة قوم قبل أن تنتقل بعد ذلك إلى العراق، حيث أعلنت إجراءات أمنية مشددة استعدادا لمراسم الوداع. علي منتظر طهران، منتقل الدولية.
1: رئيس ترامب قال إن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع طهران أو ستنهي المهمة في تكرار لتهديداته العسكرية. موقع إكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري أطلق صاروخين في مضيق هرمز ألحق أضرارا كبيرة بسفينتين. وفي الشأن الإيراني، دائما ذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية أن زوجين بريطانيين مسجونين في طهران بتهمة التجسس يواصلان إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف احتجازهما. سميرة والنبي.
5: نددت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها بظروف الاحتجاز السيئة للغاية لزوجين بريطانيين زج بهم في السجن في إيران منذ أكثر من سنة بتهمة التجسس. وأوضحت الوكالة الإيرانية المدافعة عن حقوق الإنسان أن البريطانيين دخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف الاعتقال في ظل حرمانهما من الرعاية الطبية الكافية ومن التواصل مع أسرتيهما. ويبدو أن الزوجة لم تخضع لأي فحص طبي منذ حوالي أكثر من 10 أيام رغم معاناتها من المرض وفقدان الوزن. وألقت السلطات الإيرانية القبض على البريطانيين في يناير كانون الثاني 2025 خلال جولة لهما بأنحاء إيران على متن دراجة نارية. حكم على كل منهما بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس. وينفي المواطنان البريطانيان تلك التهم جملة وتفصيلا. وزارة الخارجية البريطانية نددت بتلك الأحكام والاعتقال وأكدت أنها ستواصل الضغط على السلطات الإيرانية للإفراج عنهما.
1: قتل 4 أشخاص بينهم 3 نساء جراء غارة إسرائيلية في جنوب لبنان في خرق جديد لوقف النار، فيما اعتبر الرئيس جوزيف عون أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش تطبيقا للاتفاق الإطاري مع إسرائيل التي جددت بدورها تأكيدها البقاء والعمل بحرية ضد حزب الله. ما هو موقف إدارة ترامب من كل ما يحصل؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على حسن منيمنة أستاذ معهد الشرق الأوسط في واشنطن.
6: طبعا، ولكن ليس عن عمد، ليس أن إدارة رئيس ترامب أرادت التفريط بالحكومة اللبنانية، بل رئيس ترامب لا يزال يتمنى أن يحصل على الصورة. جوزيف عون يصافح بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب واقف في الوسط ليبارك المصافحة، لا يزال يطمح بهذا. ولكن كل ما وقعت عليه الحكومة اللبنانية في الإطار التفاوضي هو استجابة لمطالب إسرائيلية، وليس هناك من أي ضغط على إسرائيل بالمقابل تقديم أي شيء للبنان، لا بل العكس هو الصحيح، أي أن إسرائيل تتابع ما كانت عليه. الخط الأحمر الموضوع أمريكيا لإسرائيل وأن لا يصل التصعيد في لبنان إلى درجة تتدحرج معه الأمور فيما يتعلق بالمسار الأول، وهذا خط أحمر مؤقت، أي أنه ليس خط أحمر دائم. ليس هناك مسعى أمريكي حقيقي لجلاء القوات الإسرائيلية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. هذه ليست أمور مطروحة. المطروح أمريكيا هو

0: الدول التي شهدت أزمات. وأوضحت الصحيفة أن عقود إعادة الإعمار في سوريا تشهد منافسة بين الدول، وتتصدر تركيا والسعودية السباق إلى جانب دول خليجية أخرى كالإمارات العربية المتحدة، حيث حلت الإمارات محل روسيا في إدارة ميناء طرطوس. وتشارك ألمانيا أيضا في إعادة الإعمار، حيث قررت برلين تخصيص 200 مليون يورو لإعادة إعمار سوريا، إلا أن القيود لا تزال كبيرة. وقد أحضر إيمانويل ماكرون معه قطعا أثرية كانت سوريا قد أعارتها لمعهد العالم العربي قبل ثورة 2011، ولم يكن بالإمكان إعادتها بعد أن انزلقت البلاد تحت حكم بشار الأسد إلى حرب أهلية.
1: وفي صحيفة لوموند نقرأ عن أنقرة، المدينة التي تخضع لإغلاق تام بمناسبة قمة حلف شمال الأطلسي.
0: تقول صحيفة لوموند إن الأجهزة الأمنية التركية فرضت طوقا أمنيا مشددا على العاصمة التركية أنقرة استعدادا لاستضافة القمة 36 لحلف الناتو اليوم وغدا الأربعاء، حيث منعت جميع التجمعات العامة لمدة 13 يوما، ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش بالاستخدام التعسفي لقوانين مكافحة الإرهاب لتنفيذ حملات الاعتقال الجماعية. وجندت السلطات التركية نحو 50 ألف شرطي وأكثر من 7000 من عناصر الدرك ونحو 600 خبير في الأمن السيبراني، بالإضافة إلى طوق أمني يمتد لخمسة كيلومترات حول القصر الرئاسي وإغلاق كامل للطرق وتشغيل المطار وفق أعلى معايير الأمن. وأضافت صحيفة لوموند أنه خلال الأسبوعين الماضيين ألقي القبض على عشرات الأشخاص على خلفية القمة، وفي إطار تحقيق قاده مكتب المدعي العام في أنقرة، حيث احتجزت الشرطة أكثر من 200 شخص ووضع 178 منهم رهن الحبس الاحتياطي و34 قيد الإقامة الجبرية.
1: وفي صحيفة لاكروا نقرأ في جنازة خامنئي الإيرانيون يطالبون بالثأر.
0: على مدى ثلاثة أيام تقول صحيفة الأخوة استضاف مصلى طهران، وهو موقع ديني وسياسي رئيسي في العاصمة، مئات الآلاف من الناس من مختلف أنحاء إيران منذ يوم السبت للمشاركة في مراسم جنازة المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، الذي اغتيل في غارات جوية إسرائيلية أمريكية في 28 من فبراير شباط الماضي. وتوافدت الحشود باستمرار عبر وسائل النقل العام، وقد أطلقت بلدية طهران حملة واسعة النطاق من الملصقات والرسائل العامة لحث المواطنين على حضور الجنازة بأعداد غفيرة، وتقديم وصفه المسؤولون بوداع لائق لقائدهم الشهيد. وأضافت صحيفة الأخوان وسط الحشود تنتشر اللافتات والشعارات التي تدعو للثأر من المسؤولين عن اغتيال علي خامنئي في كل مكان، ويتردد صدى شعار واحد: كلنا نريد الثأر لأبينا ونطيع الابن. وارتدى الأتباع الزي الأسود، تضيف صحيفة لاكخوا، وتوافدوا من جميع أنحاء طهران ومناطق أخرى من البلاد ليوجهوا ما وصفوها برسالة للولايات المتحدة وإسرائيل. واستغل بهنام البالغ من العمر 45 عاما عطلة يومي السبت والأحد السفر مع طفليه الصغيرين من همدان غرب إيران، ويقول هذا الموالي للنظام الإيراني: وجود الشعب مهم للغاية، فقد ظن العدو أنه قادر على إخضاع إيران في غضون أيام، لكنهم سيصابون بخيبة أمل عندما يرون مدى دعمنا للحكومة.
1: نختم مع صحيفة ليبراسيون التي عنونت: مالي تتعرض مجددا لهجوم من الجهاديين والانفصاليين.
0: تناولت صحيفة ليبراسيون الشأن في مالي، حيث شن المتمردون هجوما متزامنا على عدة قواعد الجيش المالي يوم السبت، وبعد مرور 48 ساعة لا تزال قاعدة أنيفيس العسكرية محاصرة وتتعرض للقصف من قبل المهاجمين. وتقول الصحيفة إن الهدف الرئيسي لهذه العملية الواسعة النطاق يبدو وكأنه يستهدف أنيفيس، وهي بلدة صغيرة في الصحراء الكبرى تضم قاعدة عسكرية ذات موقع استراتيجي على الطريق المؤدي لكيدال. وخلال هجومهم المذهل في 25 من أبريل نيسان الماضي، والذي هز الحكومة المالية، استولى الجهاديون والإنفصاليون على هذا المعقل التاريخي للتمرد الطوارق، مما أجبر الجيش وحلفاء الروس في الفيلق الإفريقي على التراجع إلى أنيفيس. ويأمل المتمردون من خلال مهاجمة المدينة في ترسيخ مواقعهم في شمال مالي. وترى الصحيفة أن العقيدة الدفاعية لدول الساحل تتعرض لاختبار حقيقي، حيث تشترك هذه الأنظمة الثلاث في تجربة مشتركة، وهي قطع علاقاتها مع فرنسا والتوجه بدرجات متفاوتة مع روسيا لكنها باتت متهمة الآن بارتكاب جرائم حرب عديدة ضد المدنيين.
1: محمد بوشيبة.

0: شكرا لك.
1: مباشر مع مراسل.
0: تتجه الأنظار اليوم إلى العاصمة التركية أنقرة التي تستضيف قمة حلف الناتو 36 والتي تنعقد على مدار يومين وسط إجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة اتخذتها تركيا. يشارك في القمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي مانويل ماكرون عدد كبير من الرؤساء ووزراء ومسؤولين كبار من الدول الأعضاء في الحلف. للمزيد ينضم إلينا مباشرة من العاصمة التركية مراسلنا حسن طهراوي. حسن صباح الخير.
2: صباح الخير نبيل.
0: حسن، كيف استعدت تركيا لهذه القمة وكيف تبدو أنقرة اليوم مع انطلاقة قمة حلف شمال الأطلسي؟
2: يعني نبيل، منذ فترة طويلة صراحة أنقرة تستعد هذه القمة. هي بالفعل إجراءات أمنية غير مسبوقة. أنقرة منذ هذا الصباح، حتى منذ عدة أيام، إجراء طرق مغلقة خصصت فقط لمرور مواكب الرؤساء والمشاركين. انتشار كثيف لرجال الأمن والشرطة، يعني زاد عن 70,000 رجل أمن وشرطة منتشرين في كل مناطق أنقرة، وخاصة المناطق الحساسة سواء حول مطار أنقرة أو مطار إسطنبول أو حتى الفنادق التي سيقيم فيها الرؤساء. حتى وصل الأمر إلى أن تركيا أعلنت عن وضع دفاعاتها الجوية في حالة تأهب قصوى في معظم أنحاء المدينة. بالطبع هذا الوضع، وخاصة في أماكن الوفود المشاركة. أيضا أعلنت السلطات منذ أكثر من أسبوع تقريبا عن إعلان حظر ومنع للتظاهرات والتجمعات في العاصمة. باختصار هي بالفعل حالة أقرب إلى حالة طوارئ، وهذه الإجراءات غير مسبوقة. أعمال القمة نبيل تبدأ اليوم بوصول الرؤساء، من الرئيس الفرنسي ماكرون لاعتقاد من سوريا التي زارها أمس، الرئيس الأمريكي ترامب مع وفد كبير يصل إلى 1,000 شخص، بالإضافة أيضا إلى زعماء دول حلف الناتو. هناك ضيافة مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع وكذلك الرئيس الأوكراني زيلينسكي.
0: وماذا عن جدول أعمال القمة وما هو المتوقع منها حسن؟
2: يعني القمة ستناقش مستقبل حلف الناتو في ظل التحديات القائمة، خاصة حرب أوكرانيا وكذلك حرب إيران. هي سترسم ملامح انتقال الحلف إلى المرحلة الثالثة من تاريخه لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة. أيضا هذه القمة ستناقش باختلافات في وجهات النظر المعروفة بين الأمريكيين والأوروبيين، خاصة المتعلقة بتقاسم الأعباء بشكل أكثر عدالة، وموضوع زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، وموضوع تخصيص 5% من الناتج القومي للدول الأعضاء للإنفاق الدفاعي. وهذه المطالب التي يتحدث عنها الأمريكيين وخاصة الرئيس ترامب، وكذلك أيضا مناقشة موضوع الوجود العسكري الأمريكي داخل أوروبا. أمين عام حلف الناتو مارك روتي بالأمس ومنذ وصوله إلى أنقرة عقد مؤتمر صحفي تحدث عن هذه القضايا بشكل تفصيلي، وقال أنه لا يوجد قلق على وحدة الحلف رغم التحديات المحيطة به، وأكد على أهمية وجود الولايات المتحدة الأمريكية وأن هذا الوجود يزيد من قوة الحلف العسكرية. وعنت قمة أنقرة التي تشهد مشاركة كبيرة وحضور إعلامي كبير، توقع بأن تخرج هذه القمة بنتائج جيدة وأنها ستكون منصة لتطوير إمكانيات حلف الناتو.
0: حسن طهراوي مراسل مونتي كارلو الدولية في أنقرة، شكرا لك.
1: برنامج الصحة المستدامة يستضيف الدكتور ألان خلف لفتح ملف: هل تؤثر السمنة والأدوية الحديثة لإنقاص الوزن في صحة الكلى والمسالك البولية؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سوني تنادر.

0: دائما معكم في صباح مونتي كارلو دوليا. نرحب بالجميع وبكل من انضم إلينا اللحظة.
1: نجوى بن مبارك معنا في الاستوديو، تستعد لتقديم موجز إخباري بعد ثواني.
0: بعد الموجز ننتقل إلى إعادة النشرة الاقتصادية،
1: ثم النشرة الرياضية مع صدام صدقي.
0: في الأخبار الثقافية والفنية سنتحدث عن مهرجان رام الله للفنون المعاصرة، وأسد ذهبي فخري من مهرجان البندقية للممثل جورج كلوني.
1: قصة حياة من العراق، مراسلنا طلال محمد سيحكي لنا قصة فنانة رسم بالموزايك، ونختم هذه الساعة بالنشرة العلمية وهي دائما مع إلي أيوب.
0: ابقوا معنا. السابعة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز إخباري جديد معك نجوى بن مبارك. صباح الخير نجوى.
2: صباح الخير نبيل، أهلا بكم مستمعينا. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم إن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية، وذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء المهمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق. من جهة أخرى، وصل نعش المرشد الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي إلى مدينة قم بجنوب طهران بعد موكب جنائزي وداعي أقيم له في العاصمة الإيرانية طهران بمشاركة حشود غفيرة، وطالب إيرانيون بالثأر خلال مراسم تشييع خامنئي، وأبدوا رفضهم التفاوض مع الجهات التي قتلت المرشد الأعلى. قتل 4 أشخاص في جنوب لبنان بينهم 3 نساء جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في خرق جديد لوقف إطلاق النار المعلن بين حزب الله وإسرائيل منذ أكثر من 2 أسبوع. إلى سوريا، حيث رحب الرئيس السوري أحمد الشرع بدور فرنسا البناء في سوريا، معتبرا خلال مقابلة مع قناة بي اف ام تي في الفرنسية أن باريس من أصدقاء الشعب السوري منذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد. وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الجامع الأموي في دمشق برفقة نظيره السوري أحمد الشرع، وذلك بعيد وصوله إلى سوريا في أول زيارة لرئيس دولة غربية كبرى منذ تولي الشرع السلطة. هذا وذكر موقع أكسيوس أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز مساء أمس 2. أعلنت حركة حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة بعد 2 عقدين من تولي زمام الحكم، فيما أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة القطاع جاهزيتها لتسلم مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وخطة السلام الأمريكية. وجدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر المطالبة بنزع سلاح حماس، معتبرا أن إعلانها حل حكومتها في غزة ليس سوى خدعة. يعتزم قادة حلف الشمال الأطلسي الناتو الإعلان اليوم في أنقرة عن صفقات أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية والاستجابة لمطالب الولايات المتحدة بزيادة الإنفاق الدفاعي. وسيعلن عن الصفقات خلال منتدى الصناعات الدفاعية قبل انضمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قمة الحلف ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. هذا وقبل بدء القمة أطلقت أوكرانيا أكثر من 430 مسيرة نحو موسكو، كما قتل شخص في بلغراد الروسية جراء ضربات صاروخية أوكرانية متكررة وفق ما أعلن حاكم المقاطعة. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا لك نجوى. والنشرة الاقتصادية وهي مع مستشار مونتي كارلو الدولي الاقتصادي زياد الهاشمي، حوارته اليوم رولا بحيدر.
3: إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولي الاقتصادي زياد الهاشمي. تعود قضية تنويع الإيرادات في العراق إلى الواجهة مع بدء وزارة المالية إعداد موازنة عام 2027 وسط حديث حكومي عن رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية تدريجيا خلال السنوات المقبلة. عندما تتحدث الحكومة العراقية عن رفع الإيرادات غير النفطية إلى 45% خلال 10 سنوات زياد، هل يمكن اعتبار ذلك هدفا واقعيا قابلا للتحقق؟
4: نعم بالتأكيد هذا الهدف يعتبر هدف أساسي وضروري لتنمية الاقتصاد العراقي، لكن حسب رأيي سيواجه العديد من التحديات الصعبة. تحقيق هذا الهدف لن يتم بمجرد إعلان سياسي أو تعديل ضريبي. الواقعية هنا تتطلب تحقيق شرطين أساسيين. الشرط الأول هو تحسين كفاءة التحصيل. بالنسبة للعراق لا يعاني فقط من ضعف نظام الضرائب والرسوم، بل يعاني كذلك من ضعف في نظام الجباية. الشرط الآخر هو توسع النشاط الاقتصادي خارج نطاق النفط، لأن الإيرادات غير النفطية في الوقت الحالي مستوى حقيقة ضعيف وتحتاج إلى تنمية عبر خطة وطنية واسعة. الاقتصاد العراقي إذا بقي يعتمد على الرواتب الحكومية والإنفاق النفطي والاستيراد، فسيكون الوصول إلى هدف 45% من قطاع غير النفطي صعبا. أما إذا توسعت مساهمة القطاع الخاص بشكل منهجي في الناتج المحلي العراقي من حدود 37% إلى مستويات أعلى، عندها تصبح الضرائب والرسوم ونظام الجمارك والخدمات الحكومية مصدرا أكبر وأكثر استدامة للإيرادات. لكن من المهم أن يكون المسار في مسألة التنويع يكون بشكل تدريجي. رفع الإيرادات غير النفطية بسرعة قد يضغط على المواطنين والشركات، أما إن تم رفعها عبر مكافحة التهرب وتنظيم السوق وتوسيع النشاط الاقتصادي المنتج، فهو الطريق الأفضل اقتصاديا واجتماعيا والأكثر استدامة.
3: وما الدرس الذي يمكن أن يستفيده العراق من مشكلات تطبيق الموازنة الثلاثية السابقة عند إعداد موازنة 2027 زياد؟
4: نعم، الدرس الأهم من تجربة الموازنة الثلاثية هو أن العراق لا يحتاج إلى موازنة أكبر فقط، بل إلى موازنة أكثر انضباطاً وواقعية وقابلة للتنفيذ. الموازنة الثلاثية السابقة منحت الحكومة مساحة أوسع للتخطيط، لكنها كشفت في المقابل أن المشكلة ليست دائماً في حجم التخصيصات، بل في القدرة على تحويل هذه التخصيصات إلى مشاريع وخدمات ونتائج إيجابية ملموسة. عند إعداد موازنة 2027 أعتقد يجب أن يكون التركيز على ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول هو الواقعية المالية، بمعنى عدم بناء الإنفاق على افتراضات متفائلة جدا بشأن أسعار النفط أو حجم الإيرادات. العراق كما هو معلوم يعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات النفط، وأي هبوط في الأسعار يمكن أن تؤدي مباشرة إلى نتائج سلبية على الإنفاق التشغيلي. لذلك ينبغي اعتماد سعر نفط حذر ووضع هوامش أمان مالية وعدم توسيع الالتزامات الثابتة بطريقة يصعب تمويلها لاحقا. المحور الثاني هو تحسين جودة الإنفاق. ليس كل الإنفاق الحكومي مفيد للاقتصاد. هناك إنفاق يخلق بنية تحتية وفرص عمل وإنتاجية، وهناك إنفاق يذهب إلى تضخم إداري ومشاريع متعثرة وعقود ضعيفة بلا أثر. لذلك يجب أن تعطي موازنة 2027 أولوية للمشاريع القابلة للتنفيذ، كما يجب مراجعة المشاريع المتلكية قبل إضافة مشاريع جديدة في موازنة 2027. المحور الثالث يتعلق بمكافحة الفساد والهدر المالي. لا يمكن الحديث عن تنويع الإيرادات أو إصلاح الموازنة إذا بقي جزء من المال العام يتسرب عبر العقود المبالغ في كلفته، ووجود ضعف الرقابة وتعدد المنافذ غير الرسمية، وكذلك وجود تعيينات متزايدة بشكل غير منتج. لذلك مكافحة الفساد هنا ليست شعارا أخلاقيا فقط، بل أداة مالية مباشرة، حيث أن كل دينار يمكن توفيره من الهدر يعادل دينارا جديدا من الإيرادات، وربما يكون أثر هذا الدينار أسرع من عملية فرض ضرائب جديدة على القطاعات الاقتصادية وعلى شريحة المواطنين.
3: زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
1: إسبانيا أمس فازت على البرتغال في ثمن نهائي كأس العالم. اليوم تلعب مصر مع الأرجنتين. الأخبار الرياضية معك صدام صديق. صباح الخير صدام.
5: صباح الخير. مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وانتصار المنتخب الإسباني لكرة القدم على البرتغال في الديربي بهدف دون رد في مباراة دور 16 بالأمس، ليتأهل المنتخب الإسباني إلى ربع النهائي. مباراة الأمس شهدت شوط أول تكتيكي بدرجة كبيرة مع فرص قليلة للجانبين وتصدي من الحارسين دييغو كوستا البرتغال وأوناي سيمو لإسبانيا لبعض الكرات، وفي الشوط الثاني بداية أسرع من الجانبين وخطورة إسبانيا مع إصابة الظهير البرتغالي نونو مينديش الذي قدم لقاء كبير في مواجهة لامين جمال ويدخل بديلا عن نيلسون سوميدو في الدقيقة 55. البدلاء أفلحوا في قيادة المنتخب الإسباني للانتصار بعد أن سجل ميكيل ميرينيو لاعب أرسنال الإنجليزي هدف لاروخا في الدقيقة 91 من كرة داخل المنطقة من تمريرة فيران توريس. ميرينيو الذي دخل في الدقيقة 85، وعلى الرغم من المحاولة البرتغالية الأخيرة إلا أن النتيجة انتهت على تأهل إسبانيا. وخروج رفاق كريستيانو رونالدو في ظهور السادسة في كأس العالم بسن 41 والأخير مباراة 26 لرونالدو الذي سجل 11 هدفا في المونديال، اللاعب الوحيد الذي سجل في 6 كؤوس عالم. رونالدو ودع الجماهير البرتغالية وسط الدموع. اليوم يلعب المنتخب المصري والمباريات في ثمن نهائي المونديال على الإطلاق، ويلتقي بحامل لقب منتخب الأرجنتين، مباراة مرتقبة للرجال حسام حسن الذين عبروا عقب الدور الاثنين 32 بتجاوز أستراليا بركلات ترجيح. حسام حسن قبل مباراة اليوم:
6: أكيد أن احنا الوقت صاير بين المباراتين، وكان الجو حالة الجو اللي كان الأمطار والسيول اللي كانت موجودة كانت لغت التمرين، لكن احنا بنعرف نعالج الأمور الحمد لله. وطبعا كل الاحترام للمنافس، منتخب كبير بنحترم المنافس، لكن بنفكر في احنا نفسنا احنا هنعمل ايه، وانا راضي على الاستعداد رغم ان انا عارف الوقت قضيه في مباراه كبيره زي في كاس عالم في دور 16. فان شاء الله بطمنك ان اللعيبه ان شاء الله تكون جاهزه ان شاء الله.
5: يعتمد المدرب المصري على خبره النجم محمد صلاح الذي لعب المباراه الاخيره على الرغم من المشاكل العضليه وتألق امام عاشور في خط الوسط الارجنتين بقياده ليونيل ميسي صاحب 7 أهداف في صدارة الهدافين رفقة مبابي وإيرلينغ هالاند، تسعى لتفادي فخ منتخب أفريقي في مواجهة ثانية على التوالي مع القارة السمراء بعد الانتصار الصعب في دور 32 ب3 أهداف مقابل هدفين على الرأس الأخضر. الفائز من اللقاء يلتقي بالفائز مباراة اليوم الثانية والأخيرة في ثمن النهائي والتي تجمع بين منتخبي كولومبيا وسويسرا في فانكوفر. مواجهة ربع النهائي تنطلق الخميس بلقاء مرتقب بين فرنسا والمغرب. المغرب تجاوز عقبة كندا في دور 16 فيما تغلبت فرنسا على باراغواي، مباراة اتسمت بالعنف من قبل لاعبي باراغواي وامتدت تداعياتها إلى خارج الملعب مع عرض قوي من قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي. في رسالة بالأمس إلى عضوة مجلس شيوخ باراغوانية وصفها بالحقارة وعدم الجدار بالمنصب وأنها لا تمثل باراغواي التي أظهر شغفا طوال البطولة. وجاء رد مبابي على ليس عنصرية من النائبة البرلمانية تجاه مبابي والفريق الفرنسي في المونديال. أيضا وخارج المستطيل الأخضر دافع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن نزاهة حكمه رافائيل كلوس الذي وصفه بالمحترف النموذجي ويحظى باعتراف عالمي كأحد أفضل الحكام الممارسين للمهنة، وهو يتحلى بكفاءة وتقنية وأسلوب واحترام مطلق. وجاء دفاع الاتحاد البرازيلي عن صاحب 46 عاما بعد الانتقادات التي تعرض لها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب بطاقة حمراء أشهر في وجه فلوريان بلاغان لاعب الولايات المتحدة في مباراة البوسنة لدور 32. تلك البطاقة الحمراء التي علقت لاحقا من قبل الفيفا لتمنح بلاغان فرصة المشاركة في مباراة دور 16 في مواجهة بلجيكا في إجراء توقيت من كافة الأوساط الرياضية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي اعتبر أن الفيفا تجاوز الخطوط الحمراء مؤمنا على المنافسة العادلة والنزيهة والشفافة. هي العمود الفقري لكرة القدم، وقد تكون بعض القواعد قابلة للتفسير لكن ليس على هذا النحو. كانت الفيفا قد لجأت إلى المادة 27 من القانون التأديبي لتعليق البطاقة الحمراء. إذا انتهت أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
7: مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة،
0: دائما معكم. وفي صفحة مونتي كارلو الدولية نتعرف على فقرات وضيوف برنامج كافي شو.
1: ومعنا في الاستوديو الزميلة نعمات المطري. صباح الخير نعمات.
8: صباح الخير، كيفكم؟
0: صباح النور، مرحبا نعمات.
8: وسهلا. أهلا وسهلا.
1: ماذا لديك اليوم؟
8: أيوة. اليوم رح يكون أنا وحنان.
1: أيوة.
8: عبد الله، اليوم عندنا لقاء الصباح مع الكابتن جميل نصيف. الكابتن جميل نصيف هو من جمعية رواحل الرياضية الفلسطينية، ومعه مجموعة من الشباب 14 عام أعمارهم، أحضرهم إلى هنا إلى فرنسا ويقومون بجولة ليس فقط جولة سياحية، ولكن يقوموا بمباريات رياضية كرة قدم، وفازوا فعلا في هذه الدورة ليس بالمونديال، مونديال الأطفال ربما، أو هذه الدورة التي تقوم نعم التي تقام هنا، وبعد ذلك سيقومون بجولة في جميع يعني في عدة دول أوروبية، 35 يوم بعيدا عن فلسطين. تحدثنا مع هذا المدرب الذي يهدف إلى صقل المواهب، تحقيق حلم الأطفال، وعن كل ما يشعرون به، وهل أعجبتهم فرنسا أيضا الأطفال ذهبوا لبرج إيفل وتجولوا، وشكلهم حابين يظلهم قاعدين، بس هم راح يقوموا بجولة. المساحة الحرة راح تكون مع الكاتب مصطفى، الكاتب والروائي المصري مصطفى موسى، راح يحدثنا عن رواية نداء القرنفري، رواية الأخيرة. هذه الرواية التي يفتح بها الكاتب أبواب الذاكرة المصرية عبر حكاية بتبتد ما بين القرية والمدينة، بتتقاطع فيها الشخصيات، الذاكرة، الميراث، السلطة والموت، مع تحولات المجتمع عبر عقود. رواية جميلة جدا، وراح تستمعوا لهذا اللقاء، فعلا تحدثنا بصورة جميلة. نعم شكرا لكم، خلاص انتهى الموضوع.
1: رياضة، أدب، طبخ،
8: كل شيء عندنا، كل شيء، كل شيء
0: دائما.
1: شكرا لك، شكرا لك نعمت.
0: تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك نبيل.
1: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في دمشق يفتح صفحة جديدة من الشراكة مع سوريا، والشرع يشيد بالدور البناء جدا لباريس بدعم حرية السوريين. نعشو خامنئي يصل إلى قم بعد وداع حاشد في شوارع طهران، ودعوات للثأر من ترامب الذي جدد تهديداته العسكرية. في لبنان مقتل 3 نساء رغم وقف النار، عون يدعو لإنهاء احتلال قرى الجنوب، وإسرائيل تؤكد بقائها حتى نزع سلاح حزب الله. حماس تحل حكومة غزة، وتل أبيب تصف الخطوة بأنها خدعة. عشية قمة الناتو في أنقرة، ترامب يؤكد قرب حل الصراع في أوكرانيا. مجلس حقوق الإنسان يأمر بتحقيق عاجل في انتهاكات الأبيض في السودان. وبلجيكا تفوز على الولايات المتحدة وتضرب موعدا ناريا مع إسبانيا التي أخصت البرتغال. والحديث عن ثم النهائي كأس العالم.
7: نبيل شوفان، رضا جودي، صباح مونتي كارلو الدولية.
1: وإلى أخبارنا الثقافية والفنية معك رضا، لنبدأ من مهرجان رام الله للفنون المعاصرة الذي يعود بعد التوقف عامين ببرنامج ثقافي موسع.
0: نعم نبيل، انطلقت في رام الله فعالية الدورة 18 من مهرجان رام الله للفنون المعاصرة بعد التوقف استمر عامين بسبب الحرب، في عودة تهدف إلى إحياء المشهد الثقافي الفلسطيني وتعزيز حضور الفنون في الحياة العامة. ويشهد المهرجان هذا العام تغيير اسمه من مهرجان رام الله للرقص المعاصر إلى مهرجان رام الله للفنون المعاصرة، مع توسيع برامجه لتشمل المسرح والرقص والفنون البصرية. وتستمر التظاهرة حتى 16 من يوليو تموز بمشاركة 48 فنانا وفرقة فنية، وتشمل عروضا مسرحية ورقصا معاصرا وعمل فيديو آرت ومعرض للتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى ورش متخصصة وملتقى ثقافي يضم مشاركين من 15 دولة.
1: و أسد ذهبي فخري من مهرجان البندقية لجورج كلوني عن مجمل مسيرته.
0: نعم نبيل، أعلن مهرجان البندقية السينمائي منح الممثل والمخرج الأمريكي جورج كلوني جائزة الأسد الذهبي الفخرية خلال دورته 83 التي تنطلق في سبتمبر المقبل، تقديرا لإسهاماته ومسيرته الطويلة في عالم السينما. وأشادت إدارة المهرجان بمسيرة جورج كلوني معتبرة أنه نجح في الانتقال من أدوار تلفزيونية صغيرة إلى أن أصبح أحد أبرز نجوم هوليوود، كما برز مخرجا من خلال عدد من الأعمال التي حظيت بإشادة نقدية. وأوضح مدير مهرجان فينيسيا ألبرتو باربيرا أن الجائزة تأتي تكريما لمسيرته الفنية المتنوعة وإنجازاته في التمثيل والإخراج. وأعرب كلوني بدوره عن سعادته بهذا التكريم، مواصفا مهرجان البندقية بأنه المفضل لديه، معتبرا نيل الأسد الذهبي شرفا كبيرا.
1: شكرا لك رضا جو. وإلى قصص حياة من العراق، طلال محمد يروي لنا قصة رنا بندر الفنانة، فنانة الرسم بالموزاييك.
9: بلغة الموزائيك تتحدث أصابع الفنانة البغدادية التشكيلية رنا بندر، فمن آلاف قطع الحجر والزجاج الصغيرة تنسج حكاياتها الخاصة، فداخل مشغلها المتواضع في بغداد تتحول الألوان المتناثرة بين يديها إلى لوحات وجداريات موزائيكية تستعيد ملامح التراث العراقي وتفاصيل الحياة البغدادية.
10: حبيت هذا الفن يمكن من كوني أنا أحب التفاصيل والديتيلز، ولهذا كلش جذبني هذا الفن. أيضاً حبيت أركز على مفردة الجزء من الكل وش قد إلها أهمية، يعني هي كل قطعة حجر وحدة إلها تأثير بالشكل الجمالي والإخراج النهائي للعمل، فكلش حبيتها.
9: بهدوء وصبر تلتقط رنا كل قطعة صغيرة من بين عشرات الألوان والأحجام المبعثرة أمامها، شيئا فشيئا تبدأ صورة بغداد بالظهور، وتتشكل فوق الطاولة قباب وأسواق وأزقة قديمة تستعيد حضورها من بين شظايا الحجر. عمل قد يستغرق أياماً أو حتى أسابيع، لكن النتيجة لوحة تبدو وكأنها ولدت دفعة واحدة.
10: الموزائيك طبعاً هو فن يرجع إلى الحضارة الإغريقية واليونانية من بعدها، من الفنون المهمة، بيفد دائماً يقدم رسالة بيها توعية بيها تثقيف. بالحقيقة أني أستلهم المواضيع مالتي يعني من التراث ومن الحضارة ومن الأعمال المعاصرة، طبعاً هم يعتمد على المشاهدات على يعني كثير أشياء، بس يعني دائماً أحاول أعمالي تكون بيها معاصرة أكثر.
9: تدرك رنا جيداً أن الطريق أمام فن الموزائيك في العراق ليس معبداً، فالحصول على المواد الأولية المتخصصة ما زال تحدياً دائماً، إضافة إلى شح الدعم وارتفاع التكاليف. ورغم ذلك تواصل رسم رحلتها قطعة بعد أخرى، تتأبط حلومها وتسير بثبات نحو الأمام.
10: حلم اللي أحب أوصله كشخص آني فرد، أتمنى أنه تصير عندي جداريات موجودة بالشارع العراقي تكون حاملة لي رسالة أو فكرة معينة.
9: وربما يشبه فن الموزائيك الحياة نفسها، صورة كبيرة لا تكتمل إلا بعد صبر طويل وفاتورة تعب تسدد وتفاصيل لا يراها الجميع. محمد طلال، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
0: وإلى الفقرة الأخيرة في هذه الفترة الصباحية،
1: النشرة العلمية مع إيلي أيوب.
11: أهلاً بكم للنشرة العلمية، وفيها من عناوين: مسباران الأول صيني والثاني ياباني وصلا إلى جوار كويكبين لتحقيق هدفين مختلفين. التلسكوب الأوروبي الفضائي أوكليد اكتشف اثنين من أقدم أشباه النجوم المعروفة حتى الآن. منظمة اليونسكو رفضت إدراج الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا على لائحتها للتراث العالمي المعرض للخطر. بعد رحلة فضائية استغرقت 400 يوم وصل المسبار الصيني تيانوين 2 إلى جوار الكويكب المسمى 2016 HO3، والذي يبعد عن الأرض مليار كيلومتر. بالاستناد إلى تصريحات وكالة الفضاء الصينية، سيدرس المسبار تيانوين 2 شكل الكويكب وتركيبته المادية وبنيته الداخلية، تمهيداً لاستخراج عينات منه ترسل عبر كبسولة مقفلة بأحكام إلى المختبرات الأرضية لفحصها علها تحمل مؤشرات مهمة حول نشأة النظام الشمسي وتطوره. وكالة الفضاء الصينية كانت قد نشرت صورة التقطها المسبار تيانوين 2 للكويكب، الذي يظهر في الصورة ككتلة رمادية ذات سطح واعر. هذه ليست المرة الأولى التي تجمع فيها عينات من كويكبات وتحمل إلى الأرض، إذ سبق أن فعلت ذلك مهمات أمريكية ويابانية، لكن النجاح المرتقب للمهمة الصينية في جلب عينات من كويكب يحمل رمزية هامة، لأن الصين تسعى للحاق بالولايات المتحدة وأوروبا في مجال استكشاف الفضاء العميق، أي استكشاف ما هو أبعد من القمر، مع أن الصين لا تزال تطمح إلى إنزال رواد فضاء على القمر بحلول العام 2030. من جهة المنافس الصيني في الشرق الأقصى أي اليابان، تمكنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية جاكسا من تنفيذ مناورة ناجحة لمسار مسبارها هيابوزا 2 الذي نفذ تحليقا بجوار الكويكب توريفوني القريب من الأرض، في إطار مهمة تهدف إلى تقييم ما إذا كانت مركبة بحجم ثلاجة تستطيع أن تسهم مستقبلا في حرف مسار جسم فضائي قد يشكل خطرا يوما ما على كوكب الأرض. في حال تأكد أن المسبار هيابوزا 2 مر بالفعل على مسافة تقل عن 800 متر من الكويكب توريفوني، فستعد هذه المهمة واحدة من أقرب عمليات التحليق التي نفذت على الإطلاق فوق كويكب قريب من الأرض. نبقى في عالم الكونيات متوقفين عند خبر تمكن التلسكوب الفضائي أوكليد من رصد أقدم أشباه النجوم أو النجوم الزائفة التي تسمى كويزر. تسطع النجوم الزائفة وتلمع بشكل استثنائي يجعلها أكثر لمعانا من آلاف مليارات الشموس، وينظر إلى أشباه النجوم على أنها نواة مجرة بدائية تحتوي على ثقوب سوداء هائلة الكتلة تبتلع المادة المحيطة بها بوتيرة سريعة. من شأن أعمال المراقبة التي ينفذها التلسكوب الأوروبي أوكليد أن تساعد العلماء على فهم المراحل الأولى الغامضة من عمر الكون، إذا ما علمنا أن التلسكوب أوكليد التابع لوكالة الفضاء الأوروبية رصد 31 شبه نجم، من بينها اثنان هما الأقدم المعروفان حتى الآن وفق ما جاء في دراسة صادرة في مجلة علوم الفلك والفيزياء الفلكية Astronomy and Astrophysics. لم يكتب الحظ للحاجز المرجاني العظيم في أستراليا أن يدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي المعرض للخطر، مع أن منظمة اليونسكو أبدت قلقاً بالغاً بشأن مستقبل الحاجز الذي عانى خلال العام الفائت من أكبر عملية ابيضاض لشعابه المرجانية نتيجة ارتفاع درجات حرارة المحيطات التي تجهد حرارياً حيوان المرجان الذي هو من اللفقاريات البحرية المستعمرة. اليونسكو وتبريراً لعدم قبولها إدراج الحاجز المرجاني العظيم على قائمتها للتراث العالمي المعرض للخطر، دعت أستراليا إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد الصيد الجائر وضد عمليات تجريف الطمي المترسب بالجرافات، مع أن أستراليا كانت عدلت في العام 2025 قانونها لتشديد القيود حول الحاجز العظيم. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة العلمية، فشكرا لمن تابعها وإلى اللقاء.
7: مونتي كارلو الدولية، معكم على نفس الموجة.

0: نسأل شو نحكي.
1: أبو غابي به نختم هذه الفترة الصباحية من مونتي كارلو الدولية. نبيل شكرا لك.
2: شكرا لك رضا. تحية لأبو غابي والشكر موصول أيضا لرولا بحيدر رفقتنا في تقديم النشرات والفقرات المتنوعة. محمد بوشي بقرأ لنا أهم ما جاء في الصحف الفرنسية صدر اليوم. نجوى بالمبارك وفتنا بالمواجيد.
1: سليم فريني كان معنا في تنسيق. فابيان فيرجيلي وعادل المدني على الهندسة الصوتية. اللقاء يتجدد غدا صباحا في تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
2: وحتى ذلك الحين كونوا بخير.
1: إلى اللقاء.

0: الثامنة صباحا في باريس.
1: نجوى بن مبارك وضعت علامة على الأخبار التي ستقرأها في هذا الموجز، إليك يا نجوى.
2: شكرا نبيل، أهلا بكم مستمعينا. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي اليوم إن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية، وذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء المهمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وكان تصريح عرقشي يشير إلى اتفاق مؤقت وقعته إيران والولايات المتحدة الشهر الماضي، والذي يدعو الجانبين للامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد بعضهما البعض. من جهة أخرى، وصل نعش المرشد الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي إلى مدينة قم بجنوب طهران بعد موكب جنائزي وداعي أقيم له في العاصمة الإيرانية بمشاركة حشود غفيرة. قتل 4 أشخاص في جنوب لبنان، بينهم 3 نساء، جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في خرق جديد لوقف إطلاق النار المعلن بين حزب الله وإسرائيل منذ أكثر من 2 أسبوع. في سوريا، رحب الرئيس أحمد الشرعبي بدور فرنسا البناء في بلاده، معتبرا خلال مقابلة مع قناة بي اف ام تي في الفرنسية أن باريس من أصدقاء الشعب السوري منذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد. وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الجامعة الأمامية في دمشق برفقة نظيره السوري أحمد الشرع، وذلك بعيد وصوله إلى سوريا في أول زيارة لرئيس دولة غربية كبرى منذ تولي الشرع السلطة. أعلنت حركة حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم، فيما أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة القطاع جاهزيتها لتسلم مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وخطة السلام الأمريكية. هذا وجدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر المطالبة بنزع سلاح حماس، معتبرا أن إعلانها حل حكومتها في غزة ليس سوى خدعة. يعتزم قادة حلف شمال الأطلسي الناتو الإعلان اليوم في أنقرة عن صفقات أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية والاستجابة لما طالب الولايات المتحدة بزيادة الإنفاق الدفاعية. هذا وأكد الأمين العام للناتو مارك روتا أن الدول الأوروبية حققت زيادات كبيرة في الإنفاق الدفاعية. أودت عواصف شديدة وأمطار غزيرة في أنحاء مختلفة من الصين بحياة 15 شخصا، فيما لا يزال 9 آخرون في عداد المفقودين. نهاية هذا الموجز الإخباري.
3: شكرا نجوى.
4: كافي شو حنان عبد الله، نعمات المطري.

0: تحية لي. قولي
1: صباح النور يا نعمات.
0: صباح الخير لكل مستمعينا ومستمعاتنا، صباحكم هيك مزين بأجمل الورود لإلكم. ومين معنا من الهندسة الإذاعية؟
2: عادل. صباح الخير عادل.
0: صباح الخير عادل.
2: صباح الفل والياسمين لكل من يتابع الأثير هذا الصباح.
0: حنان كعادتنا كل يوم نبدأ بخبر هيك لطيف وخفيف وجميل، نبدأ به يومنا. إلى أين اليوم؟
2: أطرف خبر هذا الصباح يا أصدقاء، وهو مشتشفي في اليو اس، ولكنه فعلا طريف، لأن اليو اس اي أو الولايات المتحدة الأمريكية قد خرجت من هذا المونديال. لماذا؟ لأنه الكل قبل تقريبا 48 ساعة من الآن قال بأن ترامب بعد تدخله في موضوع بالوغان سوف يذهب بالولايات المتحدة الأمريكية إلى نهائي هذا المونديال، ولكنها تكبدت من طرف الفريق أو المنتخب البلجيكي 4 أهداف نظيفة جدا جدا في مرماها، وللأسف هي تغادر هذا المونديال حتى بعد تدخلات ترامب المثيرة للجدل.
0: فعلا لأول مرة يحدث ذلك، إعادة يعني إعادة لاعب بعد طرده بكرت أحمر، ولكن لا يصح إلا الصحيح. والرياضة هي جميلة جدا يعني،
2: صح صح، بس الكل ذهب مع فكرة أنه أمريكا اشترت الكأس خلاص. يعني يوم أمس كنا نتحدث مستحيل يعني ستشتري، هناك فرق قوي، لا لا لا خلاص تدخل ترامب هذا بس خلاص الآن انتهت اللعبة.
0: الرياضة فيها خسارة وفيها يعني فوز وما إلى ذلك، وأيضا لا أحد يعلم من الذي سيفوز بالكأس هذا العام، لأنه طبعا كل ذلك يعود قوية. حتى الكثير من المدربين مدربي الفرق الكبيرة تحدثوا بأن هذا المونديال مختلف تماما، الأرضية مختلفة، الأجواء صعبة، كل ذلك يؤثر طبعا على أداء المنتخبات العالمية، ولكن سنتحدث عن كل ذلك طوال طبعا 3 ساعات القادمات. ولكن الآن سنستمع لأغنية حنان، وهي أغنية جديدة طبعا راغب على ما ذكرتك مش هيك؟ مزاجية
2: راغب. والله العظيم مزاجية الأغنية ولا أنا شوية مزاجية صح؟
0: نعم يعني، ولكن الأغنية مزاجية كمان
2: الأغنية مزاجية، سبحان الله عزيزة، يعني حطت لنا أغنية على المزاج
0: تيجي معانا.
2: هذا ما طرحه رغب على ما يا أصدقاء، وهي إحدى أغنية ألبومه الجديد، هي باللهجة اللبنانية. على أي سنكتشفها هذا الصباح؟ لا تنسوا
0: هي من كلمات وألحان جوليان روكس وتوزيع فارس مسعد، وصدرت عن طريقة الليريك فيديو عبر قناة رغب علامة الرسمية على اليوتيوب. شو نسمعها؟ يلا نسمع.

0: إلى ضيوف وأخبار وفقرات هذا الصباح.
1: نبدأها بلقاء الصباح اليوم رح يكون مع الكابتن جميل نصيف، وهو من جمعية رواحل الرياضية الفلسطينية. هذه الجمعية التي تهدف إلى صقل المواهب، تحقيق حلم الأطفال بالسفر، حتى يحدثنا عن هذه الجولة، جولة الأطفال في باريس. جاء 14 طفل أو 12 طفل عمره 14 عام للعب كرة القدم. هناك دوري كرة قدم سيقام وشاركوا فيه، ويقوموا بجولة أيضا في باريس، وسيذهبون لمدة 35 يوم جولة في أوروبا، عدة مدن أوروبية. رح يحدثنا عن هذا الموضوع وماذا يعني لهؤلاء الأطفال الفلسطينيين. حنان، نكمل إذا
2: إلى مساحة حرة.
1: المساحة الحرة اليوم راح تكون مع الكاتب مصطفى موسى، الكاتب والروائي مصطفى موسى، وهو مصري، راح يحدثنا عن رواية نداء القرنفل الذي يفتح بها أبواب الذاكرة المصرية. طبعا ذلك عبر حكاية تبتد ما بين القرية والمدينة.
2: يس، بالإضافة لفقرة كوتشينج، وفيها نتحدث عن تحقيق دخل من الشركات العالمية بدون أن نكون موظفين لديها، والفرق بين الاستثمار والتداول.
1: والله بهم الموضوع أنا.
2: والله شكلنا محتاجين، بس عندك سنة سنتين راح تحتاجي الموضوع يا نعمات. يلا شهلي المستشار المالي أمجد أبوري.
1: اليوم رح نعمل المونة اللبنانية، رح نمون اليوم مع الشيف بلقيس.
2: المونة هي الوجبة،
1: المونة التموين، يعني لبعدين بفصل الشتاء،
2: يعني مثل النمل تموين، يعني الدخار.
1: احنا نمل بندخر لفصل الشتاء مثلا.
2: يعني المونة هي للدخار.
1: التموين يعني مثلا بدك تعملي دبس رمان، بدك عندك مثلا هذا الوقت في فاصوليا مثلا، بتجيبيها بتزبطيها وبتحطيها بالفريزر او بتكذا.
2: هي بسموها المونة.
1: دايما كنا بنمون احنا
2: المونة هي. وجهزت المونة يعني جهزت الاكل، راح اخذ معي المونة، راح اخذ معي اكل
1: وأكل. بس انت بتجهزيها بعدين
2: الدخار.
1: هذا مثلا بيكون لش فصل الشتاء، بتلاقيش هذه المواد، بتقومي بتموينها حتى تكون موجودة في هذا الفصل. إذن كل ذلك في كافي شو لهذا اليوم.

0: طلبيه. وشكر لطارق وهبي وهو كاتب ومحلل سياسي. ابقوا معنا على فرانس 24.
1: كنتم مع نقاش فرانس 24 مباشرة على مونتي كارلو الدولية.

كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة. موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 حتى 11 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في مسقط 92.2 FM، في نابلس 97.3 FM، في بيروت وطرابلس وصيدا وصور وزحل وجزين على نفس الموجة 103.3 FM. مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم. الآن غداً، طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه التحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى رجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا العديد من المحطات. المحطة الأولى وفقرة الملف نتحدث فيها عن ألعاب الفيديو ونسأل متى وكيف يتحول اللعب إلى إدمان. سيكون معنا العديد من الضيوف: داليا الحزاوي خبيرة تربوية ومؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر. ينضم إلينا أيضا دكتور محمد مرعي عميد كلية التكنولوجيا المعلومات في الجامعة الأمريكية من فلسطين، ودكتور نصيف الحميري استشاري الطب النفسي من العراق. أما في فقرة مجتمعات فنذهب إلى لبنان، والحرب الإسرائيلية في لبنان تهدد زراعة الزيتون في الجنوب. تنضم إلينا روز بشارة منتجة زيتون للتعليق حول هذا الموضوع. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام الآن غدا.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: لم تعد ألعاب الفيديو مجرد وسيلة للتسلية أو تمضية الوقت، بل أصبحت صناعة عالمية تستقطب ملايين اللاعبين من مختلف الأعمار. وبينما توفر هذه الألعاب الترفيه وتنمي بعض المهارات الذهنية والاجتماعية، قد يتحول استخدامها لدى البعض إلى سلوك قهري يطغى على الدراسة أو العمل أو العلاقات الأسرية، ويؤثر في الصحة النفسية والجسدية. اليوم نسأل بصحبة ضيوفنا: متى يتحول اللعب إلى إدمان، وكيف يقع بعض الأشخاص في هذا الفخ، وما سبل التعامل مع الظاهرة دون شيطنة الألعاب والتقليل من مخاطرها. لنقاش الموضوع ينضم إلينا العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذة داليا الحزاوي الخبيرة التربوية ومؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر. نرحب بك أستاذة داليا.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وعلى متابعين الفقر.
0: أهلا بك داليا الحزاوي. كخبيرة تربوية، متى يلاحظ الأهل أن لعب الطفل أو المراهق لم يعد مجرد هواية، بل أصبح ربما سلوكا مقلقا يحتاج إلى تدخل؟
2: هي طبعا الألعاب الإلكترونية محدش هينكر إن هي بقت جزء من حياة أولادنا، والمشكلة مش في وجود الألعاب الإلكترونية، ولكن المشكلة تبدأ لما تتحول من وسيلة ترفيهية إلى وسيلة فيها إدمان. يعني اللعب بشكل مفرط بيحولها ليها تأثيرات سلبية على الابن وعلى الحياة اليومية لي. طبعا لو بصينا كمان بنظرة أوسع، إن في ظل ما يعرف بحروب الجيل الرابع والخامس، لم تعتمد على الأسلحة التقليدية دلوقتي، بل في تأثير على الشباب وأفكارهم واستقطابهم بسلوكيات برضو غير منضبطة من خلال بعض الألعاب الإلكترونية. عشان كده احنا بنقول للأسرة لازم يبقى عندك وعي. لا يكفي ان انت تقولي ابني بيلعب وخلاص، لازم تعرفي هو بيلعب بإيه وبيتواصل مع مين في اللعب، لأن دلوقتي استهداف العقول أصبح أحد أساليب الصراعات الحديثة. طبعا لما أقول ابني إمتى هو مدمن لعبة إلكترونية، لما لقيه إن هو بيقضي وقت طويل في اللعب على حساب مذاكرته وعلى حساب الحياة الاجتماعية، كمان بيفقد السيطرة إن هو يقنن رغم المحاولات الأسرة إن هو يلعب وقت أقل، بيصمم وبيعند وبيستمر في اللعب. طبعا لو بصينا طب هو ليه تحول بالشكل ده لإدمان الألعاب الإلكترونية، أكيد في سبب. من ضمن الأسباب أنا شايفة إن غياب الأنشطة البديلة. إحنا كأسرة لازم يبقى في نشاط بديل للأبناء يفرغوا فيها طاقتهم ويشغلوا بيها وقتهم في حاجة مفيدة، أنشطة رياضية، هواياتي مارسوها.
0: داليا الحزاوي، سنتحدث عن الأسباب، ولكن قبل ذلك أنت قلتي يجب على الأهل ملاحظة يعني أو متابعة الوقت الذي يمضيه الأطفال في لعب ألعاب الفيديو. ما هو الوقت المناسب لألعاب الفيديو؟ عندما نقول وقت طويل ماذا يعني ذلك؟
2: يعني أنا شايفة إن هو طبعا على حسب المرحلة العمرية يبقى في تقنين للوقت، بحيث إن هو يعني ساعتين في اليوم يكفي جدا إن هو يقعد يلعب أو يقعد على الإنترنت. لازم يبقى في تنظيم للوقت من البداية، بلاش أسيب ابني يوصل لمرحلة الإدمان وابتدي أتدخل. وطبعا يعني أنا شايفة إن ممكن أحد أسباب برضو الإفراط في الاستخدام إن هو ممكن بيهرب للعالم الغير واقعي، العالم الافتراضي، من ضغوط الدراسة أو الأسرة عليه. فلازم نقعد نتكلم معاه ونشوف إيه المشكلة اللي بتخليه يقضي وقت طويل. ممكن كمان نحنا يعني نشوف لو فقدنا السيطرة نلجأ للمختص النفسي إن هو نساعده إن هو طيب. يشوف بديل
0: للألعاب. داليا الحزاوي، نتمنى أن تبقي معنا. ينضم إلينا دكتور محمد مرعي، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة الأمريكية من فلسطين. نرحب بك دكتور محمد.
3: السلام عليكم ورحمة الله، أشكركم على هذه الاستضافة.
0: أهلا بك دكتور محمد مرعي. اليوم نناقش موضوع خلينا نقول التعلق المفرط بألعاب الفيديو. أنت كمختص في تكنولوجيا المعلومات وأيضا تشرف على قسم لتطوير ألعاب الفيديو في الجامعة الأمريكية، هل تصمم بعض الألعاب بطريقة تستهدف إبقاء اللاعب أطول فترة ممكنة؟ وأين يقع الخطأ الفاصل بين التشويق والاستغلال أيضا؟
3: نعم، في الواقع بالنسبة لمطوري الألعاب بإمكانهم أن يقوموا بتطوير الألعاب بطريقة تتناسب مع مستويات اللاعبين، وهناك ما يعرف بالبيرسوناليزيشن، بحيث أنك تستطيع معرفة المستوى ومدى تقدم اللاعب في اللعبة، وبناء عليه تقوم بإعطاء محفزات أكثر من أجل الاستمرار في اللعب في المراحل اللاحقة من اللعبة، من أجل التشويق و جذب اللاعب للاستمرار في اللعب لإنهاء اللعبة بجميع مستوياتها. يعني إذن طبعا هذا الأمر بحاجة إلى دراسة لتجربة المستخدم، وأحيانا باي أوبزرفيشن، مراقبة اللاعب، كيفية اللعب، الوقت اللي يقضي اللاعب في اللعب، وكل هذه الأمور أحيانا نأخذ بعين الاعتبار المود للاعب، وارتباط ذلك في جوانب أخرى لها علاقة في الأدفرتايزينج وتوجيه الإعلانات المناسبة للاعب أثناء لعبه في اللعبة.
0: يعني أنت تقول إذن اللعبة تصمم كي لإبقاء ربما اللاعب أطول مدة ممكنة في اللعب. طيب ما الذي يجعل بعض الألعاب قادرة على جذب اللاعب لساعات طويلة؟ هل يتعلق الأمر أيضا بالتصميم النفسي للعبة دكتور محمد؟
3: طبعا التصميم النفسي له دور كبير. قصة اللعبة نفسها، الأحداث المرتبطة في اللعبة، الشخصيات أحيانا، كل ذلك يعني يستطيع أن يسهم في دفع اللاعب للاستمرار في اللعب. طبعا هذا كله يعتمد على مطوري اللعبة والهدف من اللعبة التي تم تطويرها والرسالة التي نرغب بإيصالها من خلال هذه اللعبة. يعني قد نوصل رسائل ثقافية أخلاقية تعزز وتطور جوانب من هذه الأمور لدى اللاعبين، وبالتالي يتم بناء اللعبة في جميع مراحلها من خلال ما يعرف في البايبلاين اللي هو خط إنتاج اللعبة، الذي يبدأ من الفكرة ثم تحويل الفكرة إلى ما يعرف في ستوري بورد وسكريبت مرتبط في هذه الفكرة، وكيفية توزيع السكريبت على عدة مراحل في داخل اللعبة، بحيث يكون اللاعب متشوق بعد إنهاء مرحلة للدخول في المرحلة التي تليها من أجل التعرف على ما في هذه البيئة من تحديات.
0: معدل الجلوس يعني أمام لعبة، ما هل هو يرتفع في الألعاب التفاعلية، هذا يعني الألعاب المتصلة بالإنترنت والتي يكون بها أكثر من لاعب، أم أكثر ربما، أم أن المعدل أكثر عفوا في الألعاب الكلاسيكية ذات اللاعب الواحد؟
3: والله يعني هذا يعتمد بالدرجة الأولى على مستوى اللعبة وما تقدمه من أفكار وتحديات للاعبين أثناء اللعب، ولكن بالعادة وحسب التوجه الحالي اللعب التشاركي عبر الإنترنت هو الذي يأخذ الوقت الأكثر من اللاعبين على حساب طريقة اللعب الكلاسيكية التي يكون فيها اللاعب منفردا، لما ما أضافته من جوانب تشاركية تفاعل مع الآخرين ووضع تحديات إضافية لم تكن ممكنة في طريقة اللعب الكلاسيكية.
0: دكتور محمد مرعي، هناك من يتهم صناعة الألعاب بأنها تستغل تعلق المستخدمين بها، بكل صراحة إلى أي حد هذا الاتهام صحيح؟
3: يعني بكل صراحة هذا معتمد على الشركة المطورة للألعاب ومدى يعني التزامهم الأخلاقي والمهني في ما يريدون إيصاله للاعب من أفكار، بغض النظر سواء كانت أفكار سياسية أو دينية أو أخلاقية. يعني الأصل أن تكون هناك رسالة سامية خلف أي لعبة يتم تصميمها وتطويرها من أجل يعني أن تعمل على تحسين وتطوير هذا الجيل ودفعهم إلى استخدام ما هو مفيد وأيضا ترفيهي في نفس الوقت. لكن أحيانا قد يساء تطوير وتصميم بعض الألعاب بحيث تؤثر سلبا على الجيل، وهذا كله يعتمد بالدرجة الأولى على الشركات والمؤسسات المصممة والمصنعة. طيب. لهذه الألعاب.
0: دكتور محمد مرعي، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا دكتور نصيف الحميري استشاري الطب النفسي. نرحب بك دكتور نصيف.
4: أهلا وسهلا
0: دكتور نصيف. من الناحية العلمية الطبية، هل يعتبر إدمان ألعاب الفيديو اضطرابا نفسيا وكيف يتم تشخيصه؟
4: نعم، يعتبر اضطرابا نفسيا، والآن هو مدرج ضمن التصنيف العالمي للأمراض من قبل منظمة الصحة العالمية، واسمه العلمي gaming disorder، يعني اضطراب اللعب، يعني أو ما يسمونه internet gaming disorder، يعني اضطراب ألعاب الإنترنت. وهو يعني طبعا يشخص من خلال الأعراض اللي هي بشكل أساسي يعني اللعب لساعات طويلة، بحيث أنه تؤثر على الأداء الوظائف الفردية والاجتماعية والعائلية للشخص، وتسبب له ضيق في حال أنه لم يلعب. وهي يعني حقيقة يعني قريبة جدا إلى أعراض الإدمان الأخرى، يعني إلى حد ما قريبة مثل الإدمان على المخدرات.
0: نعم.
4: فيها كثير من الأعراض، إذا تحب يعني نستعرض الأعراض.
0: تفضل هذا مهم. نعم.
4: طبعا احنا ما نشخصها كحالة إدمان إلا إذا استمر السلوك هذا لمدة سنة كاملة، أحيانا أقل إذا كانت الأعراض شديدة. لكن الأعراض الرئيسية هي الانشغال بالألعاب، يعني انشغال مستمر بالتفكير والتخطيط ومتى يروح ويعطيها الأولوية على كل شيء آخر. ظهور أعراض الانسحاب على المريض، يعني في حال أنه ما قدر يلعب، يعني تهيج، القلق، الحزن، أو أيضا التولرنس أو التحمل، أنه هو يبدي مع الوقت يحتاج إلى ساعات أطول، وأحيانا تكون هذه الساعات على حساب نومه وعلى حساب أكله وعلى حساب علاقاته الاجتماعية وعمله ودراسته. وأيضا الفشل المتكرر في السيطرة على الوقت اللعب، وعلى متى يبدأ اللعب، متى ينتهي من اللعب، على وقت اللعب، فقدان الاهتمام بالأنشطة الأخرى، يعني الهوايات الأخرى كلها تبدأ تتراجع وربما تنعدم، ورغم أنه الشخص مدرك للعواقب السلبية لهذا اللعب لكنه يستمر باللعب ولا يستطيع التوقف. أحيانا حتى يبدي يكذب على الآخرين، يعني مثلا على الأهل، على الزملاء، يعني بالعمل وغيره، بشأن الوقت اللي يقضيه باللعب، يعني بالضبط مثل مدمن على المخدرات، أيضا يكذب دائما، ما يقول الكمية الحقيقية اللي تعاطاها.
0: طيب.
4: طبعا اللعب أحيانا هو أيضا صاحب مشاعر سلبية، يعني مثلا شعور بالذنب، مثلا اكتئاب، قلق، لأنه هو يشوف انه ده يعني قصر بكثير من الامور. واحيانا تعرض يعني تصل الحاله الى درجه بحيث تعرض الى فقدان وظيفته او الفشل في دراسته او حتى يعني الانفصال مثلا بالنسبه للاشخاص المتزوجين. نعم. او مشاكل عائليه.
0: دكتور نصيف بسبب هذا الموضوع. نعم. لو سمحت لي، ما هي الفئه العمريه الاكثر عرضه للتعلق المرضي بالعاب الفيديو؟
4: الاطفال، المراهقون، الشباب، هذول هم اكثر الفئات المعرضه للادمان. طيب. والذكور اكثر من الاناث طبعا.
0: وهذه يعني ربما ملاحظه لافته، لماذا الذكور يتعلقون بألعاب الفيديو أكثر من الإناث مثلا؟
4: يعني لا أدري، ربما يعني هذا موضوع هو يتعلق بجهاز المكافأة الموجود بالدماغ، اللي هو يعني كما تعرفون أنه مرتبط بالدوبامين اللي هو يعطي شعور بالنشوة لدى الأشخاص. يمكن الموضوع بالذكور شوي مختلف عن الإناث يعني.
0: دكتور نصيف الحمير،
4: طبعاً أيضا عفوا إذا تحب أيضا أكو عوامل أخرى، يعني لاحظوا أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب أو القلق أو اللي عندهم اضطراب فرط الحركة وقلة الانتباه، هذول أكثر أيضا عرضة للموضوع. والناس اللي عندهم نوع من الانتباه في شخصيتهم وعندهم ضعف في تنظيم انفعالاتهم، وايضا الناس اللي هم يعني عندهم عزله اجتماعيه او عندهم شعور بالوحده، هذه كلها عوامل خطوره يعني. طيب. للاصابه بهذا.
0: دكتور نصيف الحميري، اسمح لي ان اقرا لك رساله المستمع ابو جاسم، يكتب الينا من البحرين. ابو جاسم يقول: ولدي عمره 13 عاما، يقضي ما معدل ساعتين في اليوم يمارس فيها العاب الفيديو في غرفته، وفي عطله نهايه الاسبوع قد تمتد هذه الساعتين الى اكثر من 3 أو 4 ساعات. هو خلوق وطيب ومواظب على دراسته وعلاماته دائما مرتفعة، ولكن موضوع اللعب يقلقني، هل هناك داعي للقلق أم لا؟
4: لا، في هذه الحالة لا داعي للقلق، لأنه إحنا يعني لسنا ضد أن يستمتع الشخص بالألعاب، على شرط أن تكون هناك وقت محدد وأكو نظام لهذا الموضوع، وأن لا يؤثر كما قلت قبل قليل على الوظائف الأخرى للشخص. نعم. يعني أنه يبقى يعني دراسته معطيها وقتها الكافي، العائلة معطيها وقتها الكافي، يعني مهتم بصحته، يمارس هوايات أخرى وهكذا. نعم. لكن في حال أنه خرجت عن السيطرة وأصبحت ساعات طويلة تأثر على كل هذه الأشياء، هذا هو المقلق.
0: نعم. نتمنى أن تبقى معنا دكتور نصيف الحميري. أريد أن أنتقل إلى داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية من مصر. أستاذة داليا، كثير من الأهالي عندما يلاحظون تعلق مفرط للأبناء بألعاب الفيديو يلجؤون إلى المنع الكامل أو مصادرة الأجهزة، هل هذه الطريقة فعالة أم أنها قد تزيد المشكلة فعلا؟
5: أنا شايفة لازم يبقى في تدريج في تقليل ساعات اللعب، يعني عدم اللجوء للمنع المفاجئ، لأن ده بيخلي الأطفال تزداد في العناد والتمسك. لا. مع المفروض إيجاد بدائل، يعني لازم أقول لهم أنشطة نمارسها، وحتى ممكن نمارسها أنشطة جماعية، نحاول نحنا نقرب من أولادنا أكتر، لأن ساعات ممكن بيلجأوا للألعاب الإلكترونية بشكل مفرط لأنهم رافضين الجو الأسري اللي قائم على الحوار، قائم على التواصل الجيد. فلازم حتى أن احنا نقعد معهم ونقول تعالوا نلعب مع بعض، ولكن بشكل فيه تقنين،

0: من أهم منتجين، لما أقول الأهم بلبنان كمنتج زيت زيتون، ما حدا تواصل معي.
1: نعم.
0: ما بعرف
1: روز بشارة، يعني عفوا، أنت في بداية هذه المقابلة أشرت إلى نقطة في غاية الأهمية، فهمنا منها أن الأشجار التي احترقت والتي اقتلعت هي تركزت في القرى الشيعية، وكأن يعني العملية الإسرائيلية كانت تستهدف هذه الشريحة من السكان. هل هذا صحيح؟
0: صحيح صحيح 100%. لأنه أنا بضيعتي بدير ميماس، صحيح نحكى كتير يا لطيف شو نحترق ونشي، مش مزبوط. دير ميماس ضيعة، نشكر الله، مضررة جدا جدا قليل. عم بقوله بشع إنه الحرب باسم الدين، ولكن هيدا الواقع، هيدا الحقيقة. يعني أنا انتجت مع المزارعين السنة كمان من كوكبة يلي هي ضيعة مسيحية، ما حدا دق بشجرون، رشايا الفخار كمان. ولكن هلأ نحن صرنا أبعد من قصة الشجر يلي اقتلع ويلي احترق. نحن صار إلنا 3 سنين بحالة حرب بجنوب لبنان، وما عنا الصورة الواضحة أنا والمزارعين أرضنا كيفية، نضيفة مش نضيفة، شو بدنا نفحص طبعا، وين وشو البروتوكول وشو بيكلف. هيدا الديليما يلي حاليا عم نعيشه.
1: ماذا يعني فقدان شجرة زيتون معمرة بالنسبة للمزارع اللبناني؟ وأنت أشرت إلى الكثير من الأشجار المعمرة التي تم اقتلاعها، ماذا يعني اقتلاع هذه الأشجار لكم روز بشارة؟
0: خسارة ما بتتعود، ما فيك تعودها، مستحيل.
1: نعم.
0: ومش عم نحكي بشجرة وشجرتين، يعني كمان حضرتك بتعرف انه جنوب لبنان يعتبر منطقة جدا مهمة لكميات زيت الزيتون يلي بتطلع من لبنان. ولبنان تنبلش من هون منه ما بيقدر يحارب على الأسعار، لأنه حضرتك بتعرف بأوروبا في شيء منسميه intensive farming، بيكلف العناية فيه وقطافه بيكلف كتير أقل.
1: نعم.
0: من الزراعة التقليدية اللي عندنا، شجر الزيتون اللي عمره 2000 سنة يلي بعشرة كتير بعاد الشجر عن بعضهم لتريحهم، لأنه كمان صاروا كتير كبار، بيكلفنا ديجا كتير أكتر لننتجه. نعم. لنقطفه لنعتنش.
1: نعم، يداهمنا الوقت بنصف دقيقة. رغم كل هذه الخسائر، هل تعتقدين أن زراعة الزيتون في الجنوب قادرة على النهوض مجددا؟ وماذا، ما هي الأولوية اليوم لإنقاذ هذا القطاع؟ بنصف دقيقة لو سمحتي.
0: أكيد قادرة على النهوض، ورح ننهض ورح نقطف ورح نرجع نسوق زيتنا عالميا. اللي نحن هلأ، اللي عم بيسمعنا، اللي نحن هلأ بحاجة لإله هو أشخاص عنده اطلاع على حالات التلوث، تقدر تنصحنا شو البروتوكول وشو بدنا نعمل وإمتى.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات روز بشارة، منتجة زيتون من الجنوب اللبناني. شكرا جزيلا. بهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا. شكرا ريتا محمود من هندسة الصوت، راجح عبود من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11:00 بتوقيت باريس، ودائما على منتكال الدولية.

فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com. قراءة في الصحف الفرنسية. أهم عناوين الصحافة الفرنسية في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة. تحليلات ونقاشات وتقارير لفهم العالم من منظوره الفرنسي المتنوع. تقدمها لكم مونتي كارلو الدولية في 25 دقيقة وبعد 7:15 يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية. مراسي ميشا خليل.

0: قال يوما الفيلسوف والكاتب الفرنسي ميشيل دو مونتاني: لا شيء يرسخ الأشياء في الذاكرة مثل الرغبة في نسيانها. ذكريات طفل في الخامسة من عمره هي التي دفعت بالمخرج بسام مرتضى إلى كتابة وإخراج فيلم أبو زعبل 89. نستضيفه اليوم للحديث عن هذه التجربة الوثائقية الشخصية وذاكرة الفنان أغياد الموسيقية المتأثرة بالشرق ألهمته في مشروعه الموسيقي المتميز كجسر يوطد علاقته أو علاقة النغمات الشرقية بالنغمات الغربية بحكم تعدديته الثقافية. تابعونا في هذه الرحلة الجديدة من برنامج مراسي دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. أهلا بكم.
1: كاميرا أوبسكورا.
0: الفيلم الوثائقي أبو زعبل 89 ليس مجرد فيلم يغوص في ذاكرة وتاريخ عائلة كاتبه ومخرجه بسام مرتضى، بل هو فيلم قائم على ذكرى طفل حاول أن يسترجعها وينطلق منها بإحساس عميق ليروي القصة الخاصة به ويضعها في سياق القصة العامة. الفيلم كان رهانا لضيفنا بسام مرتضى، لكنه نجح في رهانه هذا. الفيلم شارك في عدة مهرجانات وحاز على عدة جوائز، ونبدأ اللقاء مع المخرج بسام مرتضى بمقتطف من الفيلم أبو زعبل 89.
2: حبيبي بسام، حقيقي بكلمك لأني لا شيء في مستقبلي كله إلا أنت. صحيح كلامي ده بقوله وأنا بعيد عنك ومش جنبك ومش مع ماما، لكن معلش استحمل، واكيد المده هتقصر قوي قوي قوي.
3: بس بفتكر يا ماما طول الوقت انك كنت بتقولي لي مش عايزك تبقى زيه.
4: ماما ليه خدتني معاك الزياره؟
0: المخرج بسام مرتضى، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
5: أهلا بكم، مبسوط أن أنا معاكم جدا.
0: نحن أيضا مسرورون باستضافتك للحديث عن فيلمك الوثائقي أبو زعبل 89. هذا الفيلم هو سهل وصعب في نفس الوقت، فيلم خاص لكنه يتوجه إلى العام، هو قصة صغيرة في القصة الكبيرة وتروي من خلاله قصة لها علاقة بالعائلة، لها علاقة بذاتك أنت. وربما نبدأ من هنا، من هذه الرغبة في صناعة هذا الفيلم.
5: أبو زعبل 89 بالضبط فيلم شخصي وذاتي، لكنه بيربط ما بين الخاص وما بين العام. الفيلم بيحكي عن تجربة زيارتي لوالدي سنة 89 لما كان معتقل سياسي في مصر نظرا لتضامنه مع إضراب عمالي في مصر. الحقيقة أن القصة دي والواقعة دي اللي أثرت في تاريخ عائلتنا كلها كانت طول الوقت بقول أنها عايشة تحت جلدنا، عايشة معانا وعايشة كذكرى عائلية. طول الوقت حاسس أنه عايز أحكي عنها حاجة، عايز أقول عنها حاجة. اللحظة اللي أنا قدرت فيها أربط الخاص ده بالعام بمساحة أكبر، بقصة أكبر، تجارب اللي كلنا مرنا بيها، مش شبه تجارب الغياب، إنه حد مثلا غياب الأب أو حد من أفراد الأسرة يبقى مش موجود، الخوف، الخزلان، كل المشاعر اللي

0: ممكن تبقى مشاعر عامة وكلنا بنحس بيها، مع كمان مشاعرنا كلنا كأجيال يعني عايشين في المنطقة العربية بإحساس عام ما بالهزيمة أو الانكسار أو تبخر الأحلام الكبرى في لحظات ما. حسيت إن دي اللحظة اللي أنا كمان قادر أفهم وأستوعب جزء من خيارات والدي أو خياراته اللي ممكن ساعتها كنت أبقى غضبان منها أو مش فاهمها وأنا أصغر، وأقدر أربط ما بين الخاص وما بين العام، ما بين القصة الصغيرة العائلية دي وما بين مشاعرنا جميعا كمواطنين أو كمشاهدين.
1: نعم طبعا، اعتقال الوالد كان يعني له علاقة بالتضامن، تضامن الوالد مع إضراب عمالي كبير كان في عام 1989، من هنا يعني العنوان أبو زعبل 89 في مصنع الحديد والصلب في مصر. تقول بأنه هذا الإضراب هو كان سبب درامي انطلقت منه لصناعة هذا الفيلم، واشتغلت كثيرا على الأرشيف لربط الجمهور أيضا بهذه الذاكرة الجماعية، ولكن انطلقت أيضا من ذاكرتي الطفل، ذاكرة مشوشة نوعا ما، ويبدأ الفيلم بهذا التشويش نوعا ما مع صور مغبشة، كأنك تعود بنا إلى ذاكرة هذا الطفل الذي كان في الخامسة من عمره عندما اعتقل الوالد.
0: مظبوط، ده كان جزء رئيسي من وأنا بحكي الفيلم، أني لازم كنت أعرف قواعد النحو بتاعة الفيلم، أنه الفيلم ده بيتحكي من عند مين، بصوت مين، بنظرة مين. وده طول الوقت كنت بفكر فيها. أوقات كتيرة لما بنيجي نحكي أفلام عن تجارب خاصة أو تجارب حتى قديمة بنحكيها باللحظة اللي موجودة النهاردة، بوعي النهاردة وإدراك النهاردة، وأنا كنت عايز المشاهد والمتلقي يعيش معايا تجربة ووعي طفل عنده 5 سنين ذاكرته مشوشة مش حقيقية، محاولة إعادة زيارة التاريخ، زيارة الجغرافيا وزيارة الذكريات بخيال وأفكار طفل عنده 5 سنين. كنت حاسس إن ده هيقرب أكتر المشاهد ليه، هيفهم أكتر ويستوعب أكتر اللحظة دي وأثرها على طفل عنده 5 سنين عاملة إزاي. وعلشان كده كان المشهد البداية أو مشهد الافتتاحي في الفيلم هو مشهد الزيارة، هو أكتر شيء عالق في ذاكرة طفولتي، هو أكتر شيء أنا عاصرته وأنا حضرته. اللي بيحصل بعد كده في الفيلم هو إعادة تذكر التجربة نفسها جوه السجن أو ما بعد حتى السجن وما بعد علاقة والدي ووالدتي وتأثرها باللي حصل. بس أكتر حاجة كنت عايز أفتح بيها هو أكتر شيء عاصرته شفته هو مشهد تحضيرنا لأحجام كبيرة من السمك علشان نحاول نوديها لهم في الزيارة. اللحظة دي اللي هي زي ما انت قلتي هي مشوشة لأنها لذاكرة طفل عنده 5 سنين بعد سنين طويلة بعد ما كبر وبعد ما بقى شايف الدنيا بشكل مختلف. فكنت كمان عشان كده ده اللي خلاني أختار إن أنا أستعيد تاني تصوير المشاهد دي ب 15 ملي اللي بيعبر كده عن الأصالة لكنه كمان بيعبر عن التشويش، في حاجات كتيرة مشوشة فيها وفيها خطوط مش واضحة، فنقدر نخلق المعادل البصري ده للذاكرة الأصيلة المشوشة.
1: نعم، وتقول بأنك قمت بتجارب مع مدير التصوير في مركز السينما البديل في مصر، واستخدمت الكاميرا الموجودة هناك في عدة تجارب حتى من ناحية التحميض، والتحميض بوظ كما يقال في المصري بعض اللقطات، وكانت صدفة جميلة بالنسبة لك لأنه فشل التحميض أدى إلى هذه الصورة التي أردتها في بداية الفيلم.
0: مظبوط، ماجد نادر مدير التصوير هو واحد من مدير التصوير المهمين في السينما في مصر، عنده تجارب حتى كمان في السينما الروائية زي فيلم ورد مسموم وفيلم سعاد اللي كان موجود في كان. ماجد عنده أكتر من تجربة، ماجد كان من أكبر المتحمسين للفيلم، ماجد كمان ساعتها كان بيدير سيماتيك مركز الفيلم البديل في مصر المهتم بالأرشيف وبالخام وبالأرشيفات العائلية، فكان في جزء منه تجربة بصرية وفنية ماجد يحب يبقى جزء منها. استخدمنا الكاميرا فعلا الموجودة في سيماتيك وكنا بنحمض بإيدينا ونشوف إيه النتائج اللي هتطلع، وكان تجربة كده شبه جدا التجربة اللي احنا بنحاول نعملها، هو محاولة إعادة الذاكرة لتجربة مشوشة جدا غير متوقعة. الخام ادانا نفس التجربة دي حتى المعاشة، ان يعني احنا نبقى بنصور واحنا مش شايفين احنا بنصور ايه، بس احنا عارفين ومتوقعين جزء من ملمس الصورة وجزء حتى من الجرينز اللي بتبقى موجودة في الصورة وكل التشوشات اللي بتبقى موجودة في الصورة والخطوط، كل ما بتطلع كل ما بتزيد كل ما بنحس انه ده جزء من خيالنا اللي احنا كنا متخيلينه من معنى الصورة.
1: نعم، في بداية الفيلم نراك في عدة لقطات وأنت تراقب نفسك، يعني تراقب مشاهد على الشاشة أمامك، يعني شاشة كبيرة وكأنك أنت صغير أمام هذه الشاشة الكبيرة، ونحس وكأنك من خلال هذا الفيلم أنت اليوم بسام مرتضى تراقب بسام مرتضى الصغير الذي كان يزور السجن مع والدته ومع هذه الكمية الكبيرة من السمك لإطعام الأصدقاء المعتقلين مع الوالد. يعني أردت أنت أيضا ربما من خلال هذه المراقبة أن تكتشف نفسك أنت وصغير.
0: مظبوط، إحنا كصناع

0: لجنة تسجيلية وثائقية طول الوقت شغلانتنا الرئيسية هي مراقبة الأفراد. أبطالنا بنراقبهم ونتأملهم وبنحبهم وبنتفهمهم وبناخد معهم مدة طويلة علشان نفهم إزاي بيعبروا عن نفسهم، إزاي بيعبروا عن مشاعرهم، إزاي بيعبروا عن حزنهم، عن غضبهم. أصعب شيء كان ممكن موجود في الفيلم ده هو أن أنا محتاج أعمل ده مع نفسي بعد ما قررت ان انا ابقى جزء شخصيه في فيلم. انا محتاج ان انا اراقبها واتابعها وافهمها، وده كان حاجه معقده جدا. اسهل حاجه طول الوقت ان احنا نراقب افراد تانيه، بس ان احنا نرسم نفسنا كشخصيه جوه الفيلم الحقيقه كان تحدي صعب، وكنت حاسس انه جزء من فهمي ليها انها كمان يبقى ده جزء من تجربه الفيلم البصريه، ان انا اديت طول الوقت براقب الشخصيه دي وكاننا شخصيتين مختلفتين.
1: نعم، الذاكرة هي كلمة محورية في فيلمك أبو زعبل 89، ذاكرة هذا الطفل وما رسخ فيها من تلك الحقبة، من حقبة الطفولة. ولكن هناك ذاكرة الوالد، يعني الذي يحاول أن يسترجع بعض الذكريات من فترة الاعتقال، ويقول في مشهد من مشاهد الفيلم يعني أنه هو مش ذاكر شو صار، ويعني ذاكرة اللي بتروح مني وبتبوظ، يعني وكأنها تختفي، حتى أنه لم يكن مدركا أنه بعض الأصدقاء كانوا معتقلين معه في السجن، منهم الممثل المصري سيد رجب. فهذه اللقطة المحورية مع سيد رجب في هذا الفيلم، وكأنه كان هناك مساحة لك للتجريب داخل هذا الفيلم العائلي الوثائقي.
0: صح، أكتر شيء يمكن كمان كان دافع جدا أنه لازم الفيلم ينجز في هذا التوقيت وفي هذه اللحظة هي أنه الذاكرة تتلاشى.
1: نعم.
0: يعني الذاكرة ابتدت تبوظ زي ما هو بيقول بالتعبير المصري، يعني حسينا أنه دي اللحظة اللي احنا محتاجين نمسك فيها ما تبقى من الذاكرة، وحتى كمان ونبين فيها لحظة اختلال الذاكرة دي أو لحظة بوظانها. والحقيقة لما عرفت موضوع سيد رجب الممثل المصري وصديق العائلة وصديقي كمان بشكل شخصي، إنه هو كمان كان موجود في الحبسة وكان متحمس إنه يشارك بنص الحكي اللي هو كان كاتبه، وده فتح لنا أفاق كده فنية لمساحات من التجريب ولمساحات من إن إحنا نبقى بندمج ما بين أنواع مختلفة فنية جوه الفيلم التسجيلي، ونبقى أحرار خلاص حضور سيد رجب بكل كمان تاريخه الفني أو معرفة الناس بيه كممثل. فتح لنا المساحة دي إن إحنا نبقى عندنا أكبر مساحة نفس روائي نقدر نتحكم فيه ونقدر نجرب فيه.
1: نعم، وفي هذا الفيلم هذا الأداء المسرحي أسميه بين مزدوجين، عندما يجلس سيد رجب على يعني هيك خشبة مثل خشبة المسرح على كرسي، ويروي أو يسرد قصة تلك الفترة، وكأنه هذا الأداء المسرحي يأتي في إطار معالجة نفسية وكمرآة مع الوالد، الوالد الذي كان جالسا كأنه بين الجمهور كمشاهد يستمع إلى هذه القصة التي تعكس تجربته الشخصية.
0: مظبوط، جزء رئيسي جدا من جيل والدي هم كمان عندهم مشكلة مع الحكي عن جروحهم، عن أزماتهم، عن نقط ضعفهم. ده زينا كلنا، زي كل أبهاتنا وزي كل يعني الرجال اللي احنا نعرفهم عندهم مشكلة في التعبير عن جزء من جروحهم. اللي عمله سيد رجب هو جزء من كشف ده بشكل مسرحي، بشكل انه موجود في عرض فيه وفي استعراض، يعني عرض واستعراض على المسرح، انه يعبر عن نفسه ويعبر عن ألمه ويعبر عن جرحه، وكأنه بنحطهم كده قدام المسرح ده بيشوفوا فيه جزء من ذواتهم وجزء من جروحهم.
1: نعم، وبالحديث عن مشكلة التعبير، يعني طيلة الفيلم إن كان أنت كشخصية أقصد أو الوالد أو حتى الوالدة، نرى وكأنه هناك دائما هذه اللحظات الصامتة، الصمت يعني هو كمان شخصية في هذا الفيلم، لأنه مشكلة التعبير عن النفس هي المشكلة في نفس الوقت التي دفعت بك إلى إعادة تشكيل هذه الذاكرة التي أدت إلى انفصال الوالد عن الوالدة، التي أدت إلى هذا التلاشي أيضا في الذاكرة، وكأنه تعيد تشكيل حتى العائلة في هذا الفيلم.
0: أنا سعيد قوي بقرايتكم ومشاهدتكم للفيلم، حقيقي وأثر فيا القراية دي وحسنا بالضبط حاجات كتير من اللي كنت بحلم بيها وبفكر فيها واصلة، وده شيء أنا سعيد بي. اللحظات الصمت في الفيلم هي لحظات صعبة جدا، احنا طول الوقت بالذات مع حضور الكاميرا الناس بتتعامل انه لحظات الصمت دي جزء من نقط الضعف، انه بدل في كاميرا وفي انترفيو او في معايشة حتى انا لازم اتكلم طول الوقت، لازم املى طول الوقت الفراغات اللي موجودة. وكان اقتباس لحظات الصمت اللي هي اقرب للحقيقة، اقرب لزيارات عائلية حقيقية، وده الفرق الكبير اللي طول الوقت بفكر فيه ما بين الحقيقة وبين ما يصور قدام الكاميرات. أوقات كتير ممكن الحاجات تتصور قدام الكاميرات بس ما هيش الحقيقة الفعلية، الحقيقة محتاجة تتعاش وتتحس وتتفهم

0: نراقبها، وعليه كنت عايز احافظ جدا على لحظات الصمت اللي هي حقيقه المشاعر وحقيقه العلاقه الحقيقيه اللي بتحصل بيني وبين والدي او حتى بيني وبين والدتي. عشان كده كنت شايف انها جزء رئيسي من بناء الفيلم.
1: مراسي ميشا خليل.
2: نتابع معك بسام مرتضى، وذكر بأنك مخرج فيلم أبو زعبل 89. طبعا أحيانا نعتقد أنه إذا قمنا بفيلم شخصي سيكون أسهل من فيلم عن شخصيات أخرى يجب أن نبحث عنها ويجب أن نتعامل معها بطريقة مختلفة، ولكن أنت تقول بأنه هذا الفيلم الشخصي كان أصعب من أي فيلم آخر أنت قمت به، لأنه كان هناك مواجهة مع مواقف حساسة جدا شخصية مع أشباح الماضي، أشباح الذاكرة أيضا، تعرية أيضا جزء من التاريخ العائلي لأنك تدخل في تفاصيل معينة، وكأنه هنا تقدم من المشاهد عائلة بأكملها بكل ما فيها من خيبات أمل، من أفراح، من أحزان، من حب، من ترقب، هذا الترقب الوالدة للوالد، الفقدان، حس الفقدان، البكاء أيضا لأنه من الصعب أن يبكي يا رجل، وتحديدا في العالم العربي. كل هذه العوامل كانت موجودة في لحظة صناعة هذا الفيلم أعتقد أيضا. هل أقوم بها؟ لا أقوم بها؟ تساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع.
0: مظبوط، الواحد كان متخيل انه لما يعمل افلام يمكن هو عارفها اكتر، فيلم شخصي عائلي، هو عارف موضوعه وعنده علاقه كبيره بشخوصه وابطاله، مش بس عيلتي كمان اصدقاء عيلتي، كان المفروض يبقى التجربه اسهل، لكن الحقيقه ان التجربه كانت اصعب جدا جدا جدا جدا. صناعه فيلم شخصي وذاتي فيها كم المشاعر ده والتعامل معاها ومستوى البوح والكشف اللي بيحصل، تجربة صعبة ومش سهلة، وصعبة جدا كمان على المهمة المزدوجة اللي أنا بقيت فيها، إن أنا أو كمان حتى مش بس مزدوجة، ده ممكن مهمة ثلاثية كمان، إن أنا موجود كشخصية جوه الفيلم وموجود كابن بيسمع لأهله وموجود كمخرج محتاج أخد قرارات فنية وقرارات لي علاقة بشريط الصوت وقرارات لي علاقة بشكل الصورة وبحجم الكادر وبالعدسة اللي هتركب وبقربها وبعدها. كل القرارات دي مع بعض كانت قرارات مربكة جدا، إنه إمتى أقدر أفصل نفسي كشخصية وابقى ابن، امتى ابقى بس ابن، امتى ابقى مخرج وباخد القرارات دي. والحقيقه انه كمان كرم الشخصيات اللي موجوده معايا في الفيلم والتعبير عن مشاعرها بالحساسيه دي وبالبوح ده وبالجرأه دي كمان كان بيربكني جدا، وكنت لازم طول الوقت افضل اتعامل مع ده، اتعامل مع المساحات دي من المعلومات واتعامل مع المساحات دي من المشاعر. فكان تجربه صعبه وقاسيه جدا طبعا، لكنها اكيد اكيد ممتعه، اكيد خلقت اصلا علاقه جديده بيني وبين كل شخص الفيلم، اذا كانوا من عيلتي او اذا كانوا حتى من اصدقائهم.
2: يعني هذه العلاقه الجديده، هل نستطيع ان نقول بانك من خلال عمليه البحث عن الوالد، لانه هذا الفيلم هو ايضا بحث عن غياب الاب، وهو غياب مؤلم بالنسبه لطفل كان في الخامسه من عمره، والتجربه تبقى محفورة في ذاكرة الطفل حتى عندما يصبح مثلك منتج ومخرج يقدم أفلام ويتعاطى مع الحياة من خلال السينما، ولكن هل وجدت هذا الأب في هذا الفيلم؟
0: طول الوقت كان بيجي لي السؤال بتاع انه هل حصل عمليه الشفاء النفسي دي بعد تجربه الفيلم. والحقيقه ان انا طول الوقت بحس ان السينما دورها انها تعالجنا نفسيا، بحس ان السينما دورها انها تعرفنا اكتر، تفهمنا اكتر عن نفسنا، تخلينا عندنا ادراك اكبر حاجات مختلفة ومواضيع مختلفة. وظني ده اللي حصل في التجربة دي، ان انا بقى عندي ادراك اكتر وفهم اكتر لتجربة والدي، وان انا ووالدي قدرنا نعمل مع بعض تجربة جديدة، قدرنا نخلق فيلم مع بعض، نخلق حدوتة وقصة مع بعض، عملنا علاقة يمكن ما كانتش موجودة قبل كده، بس قدرنا احنا الاثنين نشكل علاقة جديدة ونشترك بشيء ومنتج جديد مع بعض، قدر يفهمنا اكتر عن بعض ويعرفنا اكتر عن بعض.
2: نعم، وتقول يعني في الفيلم أو نكتشف في الفيلم أنه كان هناك لحمة كبيرة بينك وبين الوالدة، لأنكما عشتما معا يعني بعد غياب الوالد لفترة طويلة من الزمن، وكانت هذه اللحمة يعني وكأنه هناك صعوبة في الانفصال عن بعضكما البعض، طبعا تفقد الوالدة وهناك حديث عن هذا الفقدان، ولكن هل استطعت أيضا من خلال هذا الفيلم أن تأخذ البعد الكافي من هذه العلاقة مع الوالدة؟
0: أكتر علاقة يمكن تبقى معقدة حقيقة هي علاقتي بوالدتي، تحديداً كمان إنها بتسيبنا وإحنا في وسط الفيلم وبنصور الفيلم، وده بيزيد أكتر التعقيد وبيزيد أكتر الروح.

0: أظن إنها تفضل طول عمري علاقة معقدة، لكن الواحد زي ما قلت بيفهمها أكتر، بيحسها أكتر، بيفهم أكتر الانفصال ده أثره علينا إحنا الاتنين إيه، أثره على مشاعرنا وأثره على ضعفنا وأثره على قوتنا. بحس إنه في أجزاء بقدر دلوقتي أعيد مراجعة مواقف، بس كمان بقدر أتفهم كتير من المواقف وبقدر أتفهم كتير من غضبها أو ألمها أو حزنها.
1: نعم، بسام مرتضى، أود أن أتحدث قليلا عن جمالية هذا الفيلم. كيف يمكن صناعة فيلم له جمالية فنية عالية كما نرى في هذا الفيلم، في حيز خاص يعني يجب دائما المحافظة فيه على عفوية العلاقة وصدق هذه العلاقة بين الابن والوالد، يعني من دون سيناريو، من دون ربما إعادة للحظة مؤثرة، يجب أن يكون هناك دائما صدق الكلمة الأولى، صدق
0: مظبوط.
1: الإحساس الأول. كان هذا صعبا؟
0: طبعا كان صعب جدا، بس انا بشوف ان ده جزء من شغلانه المخرج الافلام الوثائقيه او صناعه الفيلم الوثائقي والفيلم التسجيلي، وده اشترك فيه كل الناس اللي اشتغلوا في الفيلم، اذا كان ماجد نادر مدير التصوير، احمد عبد الفضل المونتير، اسمه السيد المنتجه، محمد الحديدي مساعد المخرج، كل دول كانوا شركاء في اللغه الفنيه للفيلم. وده اللي انا طول الوقت بقوله، ان الصدق هو جزء من الصنعه، هو جزء من الحبكه. الصدق شيء ضروري، ده شيء ضروري في الحياه، بس لما بيتحول الصدق ده هيطلع احنا هنعبر عنه بصريا، وهنعبر عنه بالحكايات، وهنعبر عنه بالمونتاج، وهنعبر عنه بالبتاع، فهو بقى اصبح جزء من الصنعه دي. فاحنا لازم نفكر حتى احنا صادقين في شكل الصنعه، في الاختيارات الفنيه، في الصوره، في الصوت، تعاملنا مع الارشيف، كل الحاجات دي المعقدة جدا خدت مننا وقت طويل ومجهود كبير علشان نوصل للي انت حسيتيه ده. وده شيء يعني يسعدنا جدا، انه حد يبقى شايف ان الفيلم فيلم صادق، بس في نفس الوقت في لغة فنية، معادلة صعبة بس هي جزء من صميم شغلانتنا كصناع افلام. ما ينفعش نتخلى عن السينما واحنا بنحكي حواديت، وما ينفعش نتخلى عن الصدق واحنا بنعمل افلام. أنا بشوف إن كل الأفلام اللي بعملها هي بتعرف الناس عن مجتمعات مختلفة وعن ناس مختلفة وعن أحلام حتى لو تبخرت مختلفة، وبتزقنا إنه ما نبقاش مستسلمين لبلادة اللحظة وفوق للحظة. إحنا بنفكر إنه يمكن الأفلام هدفها زي ما أنت قلتي إنها تخلينا نعيد التفكير، نحس بعدم راحة وعدم أمان، ونحس إنه في شيء أكيد، في حلم أكيد أفضل في مكان جديد.
1: نعم، بس مرتضى أذكر بأنك مخرج فيلم أبو زعبل 89. أنا أشكرك على المشاركة معنا اليوم وكل التوفيق لهذا الفيلم في مشواره ولمشاريعك المقبلة. شكرا لك.
0: شكرا ليكي، واستمتعت جدا جدا جدا بالعيش.
1: مراسي، والمراسي مستمرة دائما برفقتكم وبرفقة مونتي كارلو الدولية. الأغنية التي نستمع إليها الآن تحمل عنوان لو بتي فانتوم، أو الشبح الصغير، وهي مدخل لمرسانا الموسيقي مع الفنان أغياد.